0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزون ونادم ما قاعد يشيل علاج حقه عجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات اللي يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كنادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة، لكن كنادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني قاعد يسبب لنا مرضى كثير قاعد يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دور، دورها شنو؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه، أسأل مي كان قاعد أشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يوديه في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول، أكرمكم الله. وكذلك أدوية، فكل مادة أنينة بس دخلناها شلناها في جسمنا ده، العديل هكا ده يمشي في جسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي ينادو فونكسيون اندوكرينين، يعني عنده دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية، وكذلك الخدمة هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريغلاسيون هنا البريسيون أرتريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيون كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرق في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاق دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكر لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوا انسيفانس يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجناه ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافيه سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كلك إلا يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة جف، هو في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجف قدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بتان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يقدر يغسل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كل عديل وخلاص وماشين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعة وخلاص قالوا انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشين عديل ما عندهم مشكلة. لكن في ناس المعرضين زيادة ده ناس اللي ما عندهم متابعة، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عند 35 سنة 40 سنة وزيادة ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقة عشوائية، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل دواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كتير، وبكان مشيت كل ميلك ولا تاكل كتير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده أهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشة، فهذه كلها أسباب ده خلاص يوم الجاي مرضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في آخر الجالج بس.
0: وهل الأطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الأمراض أنا أطفال ده أطفال في أمراض وراثية سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عارضها قريبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربال الطفل ده يسوي له فشل كلى، مرات يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده والقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاصل ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم أنيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كتير ده كله كتير قايلوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان نغسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقول عندهم كلى، ناس اللي بركده تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا وأي ما واحد يعني خطف راسه إنه شغل ده كلى فمرتنا مرضى نيجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كده جاي وصفه في الكولون عنده مشكله هضم عنده مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى وعايزين فعلا عنده مشكله في الكلى كلها ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير الطبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له اسكانر لانه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجه نسوي له ايرو سكانر ذاته في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دراك يمرق لنا وينشاف وشيكه بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده دواء دونك ولكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر اول كان انت اول شيء انت عرض ما مش ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمن ما سمي سبارات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انت أنا وشغل العمود الفقري في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرض ما عندهم كلى وينتم دواني كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بطنهم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي شاد ده دواء ده ما تبيها لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في الخارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز هو.
0: شكرا دكتور. سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على حسن المتابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتكلم فيما يخص برنامج عن المرأة، لأن الموضوع أنا اليوم نتكلم فوق ده المرأة والعزومة، وهي كمان بيمس ده تقدر تفسر لنا واحد بواحد ما هو العزومة وما أهمية عن العزومة وشنو إذا بتلقى فوق العزومة ويعني أخواتها، وبيمس ده كمان هي بعدين تكلمنا نخلوها إشان تقدم لنا نفسها وبعدين ندخل في الموضوع. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب يوسف آدم.
0: شكرا. قلنا ندوره ونسأله يعني الأزومة دي كي ما للأبين بيهتموا فوق زيادة، يعني يهبوا اللي يسوه الأزومة الأزومة الأزومة دي، يعني شنو أهميتها وشنو فائدتها ويعني أساليبك اللي ندوره تكلمينا بيه شيء.
1: أزومة ابن آدم ده أنينا كان قاعدين ده عندنا مناسبات، المناسبات ده عندنا العرس مناسبة، الفات مناسبة، الموت كله مناسبة، معناته شيء بيتم فوق الأهل والأقارب عشان ما كان في فرحتك يؤدي فرحتك وكان في كرهتك كل يساعدك في في الحزن. فده بالنسبة لي المناسبة ده سنة الحياة. طبعا المناسبة ده عندنا سنة الحياة. اليوم ده كان زول عندك عرس أنا وليده كله، ممكن أنت تدعي فوق أخوانك عشان يجوا يجتمعوا يعني ينادوا وليمة. العزومة ده ممكن تعزم فوق أخواتك وأخوانك وقرايبك وصاحباتك يجوا عشان يقوفوا معاك وقفة، مثلا في مناسبة هنا ولدك ولا في مناسبة هنا بنيكي. بعدين العزومة ده انت وقت تدعي النزة النادم اللي عند يصير بجي بيساعدك على حسب مقدرته. انا كان عندي الف ننتيكي عند خمسة الف بنتيكي على
0: حسب
1: الطاقة وعلى حسب المقدر على حسب الشغل اللي بعد ليك البرنامج حقي كده. ده العزومة. وهناك ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا لازم نتعاون على البر والتقوى. المناسبة ده ما بيجي لك ده أخوه يجي يقف معك، لكن أن إحنا عندنا الأزومة زي ما أنت سألتي منا ده في هذا السنين ده أن إحنا عندنا شيء بنادو الأزومة. الأزومة ده بلا مناسبة كروات تقول أنا ده طولت عن زيتي، في ناس كتير نتسأل أزومة عشان نلم حق ده، ده هذا زي ده كل قاعدة، لكن ده فوق ضرر كثير. وأنا نشيف حس الأزومة أن إحنا نقوله أنا عن زيتي في ناس كتير ولازم نسأل أزومة ما سويت ده، أنا نعتبره كدين، ده ما مساعدة للأخو. ده أنت جيتي طلبت ديون من الناس عشان يدونك ما لدين عشان بيجي برياء وبسمعة. فلان جابت ليك مليون، زول بساعدك بمليون، فلان جابت ليك خمسة مليون، فلان أنتك كم مليون. أنهن قلنا زول تساعد أخذ بقدر الإمكان، وزول ذاتي أنت ما عندك مناسبة ده ما تسألك أزوم عشان تركل ليك الديون في رقبتك كدين، أنا نعتبر دين لأن أنت جيت سبيت لها مليون في أزومتها، فجأة قالوا السلام فلان سود أزوم ماتت، أنا نمسك راسي نمسك راسي للمليون هقل أنتيتها،
0: ما نفقد القرص الأنتيتها ما أقدر قبلتها.
1: هيا فلان ده أنا أنتيتها مليون في أزومتها، هيا فلان أنتيتها خمسين ألف في أزومتها. إذا ما دام ما بيبقى فوقه إن والزول ده قلبه بدوره حق أنت ترجيله. وشيف الغريب ما بتقبل لها مليون، تقبل لها مليونين. فلان أنا أنتيتها مليون ما تخاف ألا جت أنت اتنين مليون في بكانه،
0: تدور زيادة
1: تدور زيادة. إذا ده بقى عادة ما سمها، لما نجوب لك مليون واحد بقول أنا جبت لك مليون وإنت ما جيتيني أنا طوال عن باكر نمشي لك في البيت.
0: يا السلام،
1: شنو السبب الخلاكي ما تجيني أنتيني حقي؟ فإذا يعني بقى شغل يعني بقى أنا نعتبر أنا
0: كتجارة
1: تجارة ولا لورم ذاتها ما هم تجارة، تجارة ما بتنتو وبنتو تربح فوقك، لكن نشيفة يعني بره من الخط.

0: برا من الخادسة هي وهدين مع بنته ده يراؤون الناس مثل الناس أصلاً. الآخرين القاعدين ده يعني يشجئون كان جيت لك بألف ريال ده تقبل إلى ألفين كده تقبلها في البيت تزيدي فلانة جابت كي أنا كل نزيد نجيب كي وفي مكان واحد ده الأمين في المناسبة المثل ده يعني تلقى دراير قايدين
1: مزاحمة
0: خلاص زهام بكون في المكان ده وحتى بقول في الفنانين وكي بلابو عندهم زهام وعندهم أغاني في الأغاني ده بقول تزاحم فوقها ما همتك ولا ما دريك يعني المهم عندك نادم كي مخاسمي وتسي في المكان ده زهام يعني المناسبة هنا العزومة ده بيجيب أي شيء وبقت من الأوين أي ما سنتين أي ما ثلاثة سنة هم بيسووا العزومة يعني ما إشيتم ده حياتهم دي إلا قاعدين في الأوازيم
1: بس أعوذ بالله
0: ما هو الفئل المرة اللي بتفقى لنا فردي كده يعني خاكي شنو هل لا الحق ولا ما لا الحق يعني أخوباتك بعدين دي شنو
1: شرعيا كي المرأة ده قلنا مناسبة قاعد سهي ما ننكره لكن بيبدي نساكي بس أنا عندي سنتين ما سويت عزومة ندور نلم حقي ده أنا نشيفة ده ما سهي عند الله سبحانه وتعالى بقى ليك الديون يا أختي في الله
0: ما حقك مثلا أنت هسه أنتيتي مليون أم باكر صاحبك تجيب لك مليونين هل أنت مليونين ده أم باكر بتسوي عزومة بتدور زيادة ولا بتدور نقيصة
1: أنا نشيفة
0: وبتعبوا مثل ده بقوفوا هالدوي
1: بيجي زي القمار يعني الشغل ده أنا نعتبره كقمار أنت جبت مليون أنتوك مليونين أم باكر أنت تعزم لي 6 مليونين تودي لها قرش تنتهي مواعيد وشيف يا القريب شنو في نفس العزومة يعرضوا لك قريب أشهر مناسبات يوم كي أنا فلانة خلوا بالكم بالميكروفون يوم كي أنا فلانة يوم كي ما بيعتبروا المدة في مقام كي قاعد كده ما فيه ولا أنا عزمت شهر 5 الجاي يعني يموت ناس
0: ولا كل سؤال أنت أنتوك ذات بطن ما برد دخلوك في هم
1: الناس خليه يفكر يا جماعة الأرواح دي بيد الله سبحانه وتعالى الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا ده ألقاتنا كثير لكن والله إنه قدوما كثير خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء عشان الناس ما كل وقت هم يقولوا أن إحنا نسوه مناسبة عشان نكسب فوق والله ما نكسب شيء أنين الآجال قاعد بتنقضي والناس خليه يفكروا في الأمور ده بالنسبة للزهام اللي قلتي ده شريعة قالت كان عندك مناسبة أخواتك بلموا تقودوا حتى تغنوا تقتلوا كاسد أنتوا كلكم أوين مثل ده وتقودوا تفرحوا بمناسبة أنا ابنك واجب لكن أنا نادي الفنان يا حسن الفنان يقول شو آخر بيقروش خليه يتقوا الله الأوينة بيسوي شغل مثل ده الفنان قروش دي يقول شو بيوخر زي ده وإنت واقفة ترمي ألف الآخر جنبك ترمي ألفين أدك ترمي ألف أنا من بقبولي للفنان فنان زوجهم يعني إذا الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمور زي ده ما يقول الناس مشددين أنا هنا ما مشددين لكن الله يا ما بدور شغل مثل ده مناسبة قائد لما من أهل قائد معودين قائد لكن ما بهذه الصورة هسه الناس قاعدين نشوف ده هسه ده مرقوا من الدرب الناس وما بيتقوا الله سبحانه وتعالى بدور المال بأي طريقة خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى يفرحوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينتوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى على حسب المستطاع لكن ما فوق منافسة تمشي لفنان فأدانة تقول أتري لي فلانة هو كمان يكوك فلانة وفلتكانة
0: ده شيء يشجع عشان تجي تسب القرش
1: وده تسول بالنسبة للفنان ذات تسول إذن تسول تعرفي شيء ده يعني يقول لك قول فلانة فلان لما ينادوه يتجي بوب وبو الناس يقول لك ينظروا فوقها ما جد ولا جت ما جد
0: وان باكر تأسبي في دين
1: قالت المرة حلفة قالت أنا عندي 5000 في جيبي مشيت سبيت للفنان جد عشان نعشي فوق يا اللي ما عندي انا صليت تقول الله
0: سبحانه وتعالى في الوهاله
1: يعني هو الابليس ده ما قاعد معانا دائما بشجعهم وبحوشهم اللي عندهم في ايدهم كله بمرقوب انتوا للفنان لما الايمان رب سبحانه وتعالى ما في البدايه بنزل الايمان كان الايمان جلم بوجو بندم انا دام شديد بانهم هو ما عندهم شيء كان بعرف يا ليت ما سويته لا هذا ده ما ينفع اذا الندامه ما تنفع الزول خلينا نتقل امورنا كلها خليك جهنم تقوى الله سبحانه وتعالى

0: ايو ما سنه بيسو ازم لكن القروش البلومو دي كما شفنا شيء سو فوق
1: ماما انت بركه بقول كي انتين هن المن والاذى انا والله فلان ده ما عنده قروزات انا دني فاظنيت ان سيما نعرف نمشي ندين كلنا اطاء المن والاذى ما ينفع وما لله سبحانه وتعالى اذا الناس كان بيسو شغل خليه يسو لله عشان ربنا يسهل لهم امورهم كان صحيح ده مفروض انت لا اخت تنتي بسير وهدي من مشيت بوزو لك انفلوب تتبل القرص ده في الانفلوب وتكتب اسمك بره وعدد القرص تكتبي وتسلمي لهم هسه انت ما بقى مساعده يا جماعه المساعده خليكم بقدر الاستطاعه هسه شنو بخلي ظاهره الطلاق في شات كتير ده والله حصل طلاق بين مرأة وراجله هم من ضرائر اثنين الواحد هي من ناس الرياء والسمع وناس العزائم تسب الا الملايين والاخر متواضعه مسكينه
0: ما
1: عندها تسب ملايين مرقد الا انه كل وقت تجده الرجل انتينو الرجل ببغضوك يا اوين انتين الكثير ده ما سمع بالنسبه للراجل خليه على حسب قدرك والله فلانه دي انا ماشي ازومتها الرجل يقول لك يا فلانه انا دعلوم ده ظروفي كذا كذا قالت الاخت انت راجل نلقاك عشان موالفين بالطلاق الراجل نلقاه لكن الفلانه ما نلقاه تمشي تخربي بيتك فيشان ازومه وان باكر الابليس لما يجي يشمت لك تندم والندامه بترجع له تقول يا ليت انا ما مشيت يا ليت ما فعلته فاذا خليه الاخوات والبنات الحصه قامينه الطلاق بقلم شاس كثير ده كل من مصايبه من هسه قاعدين بسود بس خليه يتق الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل لنا رحماته وبركاته
0: الراجل ذاته يعني هم من هسه مصاريفه ذاته بكن واحد اصبر يقول لك مصاريف ما عندي لكن من الخوف بفتش لهنا الازومه بيجيبها بدل ما يجيبها المصاريف اللي قاعدين فوق البيت كيف نخفض الشيء ده ونحاربه ونجيب الاوين في الدرب اللي يكونوا لنا اوين صالحات يكونوا لنا اوين شاديات يعني مثل في دول الاخرين ما دائما الا يدونا في شغل الماسمه ودائما يحطوني في شغل الماسمه ده يعني شنو جهد كان نقوم بيا عشان للاوين ده كان ويوقفوا الاشياء الماسمه دي
1: الجهد ده نقوم بو ده انا ندور الاوين خليه خافوا الله خليه يتعلموا علم الدنيا الناس ما متعلمين فرنسي قارين انجليزي قارين عربي قارين لكن علوم الدين ده مهم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب اذا تقوى الله سبحانه وتعالى بمنعك من كل شر واني ناس قاعدين في مأزق كبير مأزق الأزايم ده كم ما خففناه هسه المرأة ضربت مثل قالت أنينا أو ينبنجد وقت القايدين كدقنا يمنا دي إلى ألوم أزوم أنا فلان فنن بجينا عن باكر أزوم أنا فلان فنن بجينا من قمنا جيران شي في تذكرتها وقت المصيبة زاد المرأة حكت نبي خشمة قالت لين أنا هنا في بنجي كدقنا فنانين وسكتين قرش جلينا بيشوني جلينا بالمصايب
0: ما أزوم خير مناسب
1: ما مناسب
0: وتلم من نفس البكان بالجهل فوق كتير
1: والرجال
0: الأزى فوق كتير الأزومة يعني تشيل القرش وتشيل المصايب معاي
1: الأزومة ده الرجال كله دخل فوقها سنة لأن شنو
0: نسأل الله
1: الرجال لما يجوا الراجل يمشي يسب أنا ندور لأخوك العريس أنت وقت تدور تعود ومشد وقفت معاودة أنت قرصة خليه يستفيد من العريس لأنه بيحتاج بعد 7 أيام والله بيدور كل شيء لأنه خسر كثير ود الشنطة ود المأكولات وصو الوليمة ده وخسر كثير أنت ما تجي تسب له الفن ده في راسه فوق والفنان يجي لقيته سب له في ضرب أنت لأخوك خليه يستفيد منه وأنت الأخت تجي تسب له القرش الفنانين بلقوته بس لا مثل الوسط بلقوته ده أنت في أنفيلوب لأخوك خليه تستفيد منه أحسن وأفضل ويمشي لك أمام الله سبحانه وتعالى صدقة لكن كل ما نعمة هنا الله أنت دفقتي في راس الفنان ودفق ولقوته شاله أنت معثومة منه ربنا سبحانه وتعالى يسأل كده أكيد خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من مسألة طلاء القبر ضيق والوحشة هنا القبر قائد والبعث قائد والحساب قائد والجزاء قائد إما الجنة وإما النار نقول لك كما فكرنا فوق ونسوه هوانا هنا الدنيا نوحلوا في الدنيا ويوم القيامة مع الله سبحانه وتعالى أنهنا مسؤولين

0: لك كلمة تقدميها لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم.
1: والله لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم ده خلاص كفهم شبه وكترة الديون. أنا نقول وفي كثير من الناس الحسة يعني في مرة واحدة سوت أزومة قال لما تقريبا كم مليون وأصبحت ميتة وكان شريعة قاعدة نمشي لسه لكل يشوف الصب اللي يقول لهم قرشم عشان أخفي بأنها هزاتها. الناس هم ما بيتقلوا وما بيفكروا في الأمور ده بيسوا هنا راسهم هم وبيركبوا الديون فلوسينهم وبمشي يوم القيامة بسألهم في القبر. إذن يعني هنا كان تشاديات ونتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في الله يا شباب تشادي يا أم أخوات التشاديات كثير هسه من أخواتنا فيهم وبمشي بكن هلقات الدروس والهلقات الدروس كل وصايا للأوين يا أوين اتقوا الله يا أم أمشي في الطريقة الصحيح خليهم يمشي يقودوا معارك الدروس أنا القرآن أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يسمع الكثير أزول أنت كان سمعت ده يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنفعك أنت في الدنيا وبنفعك يوم القيامة. إذا خلينا هنا ما نتبع الرياء وسمع منا نتبع الشيطان. الشيطان بس السجاي بوسوس لنا بوحيل مواهلة شديدة وبخليهم الأوين ينصبوا في العزائم وينصبوا في الديون زور كما عند مناسب ما في لكن خلينا أنتوا على حسب مقدرتنا بس وأنتوا خليه يحمد فوقه قال لقد إن شكرتم لأزيدنكم. كان أنتوا كألف قول جزاك الله خير السنة الله يرد لك إن شاء الله. كان أنتيت خمسة ألف قول جزاك الله عشان ربنا يضاعف لك. لكن فلان مثل فلان أنا مشيت أنتيت ألفين ده جاب لي ألف بس يمكن ظروفها ما يسمح لا تجيب لك ألفين وقد أجلك أن يعني ربنا أجل لك صدقة. إذا خلينا نتقوا الله في أي أمورنا وربنا يسهل لنا إن شاء الله.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج. أنا اليوم أشياء تلاقوا معكم إن شاء الله في أسبوع القادم في التنظيم مع بكر حسن بخاري قدمت لكم كمان حسنية آدم محمد. كان دارين تلقوا البرنامج تلقوا في نمرة الاتصال 95-45-26-68. ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

الرحمن الرحيم. هنا من جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ما تينا جاي في لوكران روبي جاف، يعني نبدأ لك أول برنامج بقسم الله ربيعنا اليوم الصباح. اليوم يوم الأربعاء، يوم 7 شهر أكتوبر سنة 2026. 75 دقيقة نقود السوا، 75 دقيقة بلغتكم الفرحة، والفرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وصيات أغاني مختلفة لهدي الساعة 8:15. 75 دقيقة أخدمكم في مكان تفن سنوي كيوم كريو، وأنا أستاذ ميلاد القديم في كريدي سون فيل، تجهيز وتقديم هارون وموسى الحاج، نمشي لسنوي لا

0: musical.
1: السابع وتسع دقيقة في الاستديو راديو تشات مواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الهرمي من الجمينة الإدارة نشر الغطايا وزارة سرد ودمادة سقم تطلب من الناس أن نطر لكم أسماء مدى أنهم نقعد في كارتية أنوار سكسيون دي إلو دي سان كينس خلي يشيلوا مكاتبنا نقعدهم ويمشي الإدارة بشيخ ساتر هاكم هم حسن دانغاي إننا نقعد في كارتية أنوار سكسيون دي إلو دي سان كينس ولو 1 و 3 وفايزة فايزة حسين دودو كل عندها نقعد في كارتية أنوار سكسيون دي إلو دي سان كينس ولو 5 ودودو حسين محمد كل عندنا في كارتيه نوارا سيكسيون دي إلو 215 ولو 7 و 9 وحسين دودو محمد كل عندنا في كارتيه نوارا سيكسيون دي إلو 215 ولو 11 12 و 14 وعبد الكريم دانغاي كل عندنا في كارتيه نوارا سيكسيون دي إلو 215 ولو 2 و 4 و Aïda Tassimin, Tassimin, Hissène Doudou, Kula Inda Hanaga, Vicartier Noara, section D, Ilo 215, Lo 6, ou Amar Hissène Doudou, Kula Inda Hanaga, Vicartier Noara, section D, Ilo 215, ou Lo 8, ou 10, Khali Shil Makatim Nagat, ou Yem Shurida, Rabeshe, Khosatara, Goul, Brahma, Jaka, Convocation. دائما الإدارة نشر الغطايا وزارة الصحة بدن سكن تطلب من الناس أن نطلب لكم أسمائهم ده كلهم من نقاط في كارتيا نوارا سكسيون 1 إلو 141 بيس ونوارا سكسيون 2 إلو 247 هم محمد حسن إننا نقاط في كارتيا نوارا سكسيون 1 إلو 141 بيس لو 3 و 4 و كمالا كجداما Khadmalla Adam Kula Indaha Naga Fikarte Anwara section 1 ilo 141 bis ou le 5 ou 6 ou Moussa Mohamed Bukar Kula Indaha Fikarte Anwara section 1 ilo 141 bis ou le 7 ou Abdelkarim Mohamed Kula Indaha Fikarte Anwara section 1 ilo 141 bis ou le 8 ou 9 ومريم مريم الرومان يوسف كلها عندها نغا في كارتيه نوارا سيكسيون 1 يلو 141 بيس ولو 11 و 12 خليه يشيل مكاتب انا نغاتهم ويمشي في الاداره بشيخ ستراك وعثمان محمد حسن كلها عندها نغا في كارتيه نوارا سيكسيون 2 يلو 245 ولو 6 خليه يشيل مكاتبهم ويمشي في الاداره بشيخ ميغيل قول لهم حلال نعرف كم بيعرفهم كمان خليه يخبرهم الساعه 17

0: أفريق جي أصبحت السباقات أكثر سرعة ويسارة. استعدوا، سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار ثلاثة خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشوف الترتيب كل أنت فايز. وماذا بس؟ مع سوبر سانج وتريو اختار ثلاثة خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشوف الترتيب كل أنت فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي أربعة في أربعة ومتعدد طرق أكثر للعب، ودا من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده، مع أفريجي تم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا سناجيكم وطبقوها، وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: 7 و15 دقيقة في الاستديو على راديو جدة زميل المطر حسن بن علي جاسم يسمينا نشرة الأخبار الصباحية صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم يوم الأربعاء يوم 17/10 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الأعمال انت الملمة 153 انت الجمعية انت الأمم المتحدة انت الأمم هنا إفريقيا بين البرلمانيين. الملمة دي كان بدأت رسميا أمس الصباح في المركز الدولي هنا المعتمرات أنا أروشا ده في دولة هنت تنزانيا. الوزير هنا الأمن العام والهجرة علي أحمد قبش كان شارك رسميا أمس في عملية هنت نظافة المناسبة بقت في الجندرميري الوطني هنا كليسو. وتسمع أخبار آخر. الأعمال الرقم 153 هنت الجمعية أنا الاتحاد أنا البرلمانيين الملمة دي كان بدأت رسميا يوم 5 أكتوبر سنة 2026 في المركز الدولي هنا المؤتمرات هنا مدينة أروشا دي في دولة هند تنزانيا. المشاركين جايين من 180 دولة هند العالم وبيناقشوا في كثير من المواضيع مواضيع اجتماعية اقتصادية سياسية وآخرى متعلقة بمختلف الحنبلات في كل الدول هنا العالم. الملمة هنا المؤتمر 153 هنا الجمعية أن رأسهم البداية انت الأعمال دي كان رأسها الوزير الأول هنا تنزانيا ميو غولو لامك تشيبي. المشاركين في الملمة دي بيقدموا حاجة كتير بما يخص الحياة الاجتماعية في دول هنا إفريقيا وبحجوا بمواضيع آخرة تخص العالم بالأخص الأزمات القادية تيشا بعد من المناطق في الكرة الأرضية. اللجنة هنت التنسيق هن الخطة الوطنية بلاتفورم الوطني on health كان لما أمس يوم الثلاث الملمة هنت الأولانية الملمة دي كان رأسها أو رأستها الأمينة العامة هنت وزارة الصحة العامة دكتور تورالتا جوزفين نوجو تولوم بصفتك رئيسة هنت المنصة. البيت هنا الصحافة هنا تشات كان بيجي فوق أمس واحد مؤتمر نقاش خصصوا لأهمية هنت الأمني هنا المأكولات في تشاد وكان نظمه الاتحاد هنا الصحفيين هنا تشات ومؤسسة إيرونديل الملمة دي حضروا فوق كثير من الصحفيين ومسؤولين هنا جمعيات هنا المجتمع المدني ومتخصصين آخرين في العالم الريفي ما يخص المشاكل والأزمات هنا المأكولات. المناسبة دي كان بقت فرصة للمشاركين عشان يحجوا بما يخص المشاكل اللي بتواجه عدم اللاجئين هنا المأكولات. عملية هنت نظافة بقت في الإدارة العامة هنت الجندرمرية الوطني في كليسوم وفي تحت إدارة هنا الوزير هنا الأمني العام علي أحمد خبش بحضور هنا الضباط وضباط الصف والعمال هنا الجندرمرية. المناسبة دي كان بقت فرصة للعساكر عشان يوصفوا بكونهم عندهم عمل آخر أيضا يقدروا يقوموا بعمل آخر أيضا بعد الأمن هنا المواطنين وممتلكاتهم. دائما بما يخص النظافة العساكر هنا المنسقية هنا المنطقة هنت العمليات هنا الصباح في تحت إدارة أنا الجنرال دارمي أسمان بحر محمد إتنو ما كله كان بدو رسميا. أمس عملية متوسعة انت نظافة في جامعة دمبركا في مدينة أبشي. بمناسبة هن الأعمال هن شهر أكتوبر الوردي بالخصوص للتوعية في محاربة هن مرض هن السرطان هن العوين أي المرض هن الكانسير. المؤسسة دي كان سوت تدريب هن أخبار وتوعية للعوين بما يخص الخطورة هن مرض هن السرطان للعوين. آخر خبر في مدينة هنا غوزبيدا المسؤولين هنا الولاية هنا ولاية سيلا كان شاركوا أو نادوا 75 من المترشحين اللهم خلاص نجحوا في الكونكور ونادوهم وكان مضوا في كونترا هنا تدريس في ولاية سيلا. تفاصيل الخبر نسمعه من غوزبيدا مع راديو معروف.
2: مضين هنا تعاقد أمل لخمسة وسبعين معلم اختارام المجلس الولائي للسلة عشان يقوي نظام هنا التعليم الابتدائي والثانوي للسنة الدراسية الجديدة. العمل السنة ده جاء في إطار هنا تحسين جودة التعليم بالولاية. كلام ده أكده ممثل هنا مندوب التربية الوطنية وترقية المواطن الولاية للسلة قالي حسين كساب. في نفس الوقت قال الخطوة دي تساعد في نجاح العام الدراسي. كذلك قدم توجيهات للمعلمين قال خليها بإخلاص عشان يقدموا رسالتهم. قال رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد قال المناسبة دي شراكة جديدة بين المندوبية والمجلس. وقال المعلمين دول بيتقسمون بالمقاطعات الخمسة. كذلك طلب منهم ينضبطوا ويشيلوا مسؤولياتهم عشان يقدروا ينهضوا بالتعليم بالولاية. وطلب منهم خلي يمشوا لمقرهنا عملهم ويلتزموا بتأخذاتهم. وقال المجلس يهرس عشان يهيئ لهم بها عن الأمل. متمني لهم بداية موفقة. والبيضة راضية معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضي معروف. أعزائي المستمعين في الاستوديو من الساعة 7 وتقريبا 23 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الأعمال هنا الجمعية الأمومية هنت الاتحاد بين البرلمانيين الأعمال رقم 153. الأعمال دي بدأت رسميا أمس في المركز الدولي هنا المؤتمرات هنا مدينة أروشا في دولة تنزانيا. عملية هنت نظافة في الإدارة العامة هنت الجندرمرية الوطني في كليسوم الوزير هنا الأمن العام علي أحمد غبش وكثير من الضباط وضباط الصف كان حضروا رسميا في النظافة هنت الإدارة العامة هنت الجندرمرية ناسيونال. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم لونيل نومنجار وبشير عمر بشير قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا السنويك ويانكريو. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راتب تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا كات حلالنا بارد

إن ابن نعمر يبصه حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان ندور السلام.

الساعة 7:28 دقيقة في الاستديو على راديو تشاتا بعد ما سميتوا نشرة الأخبار وسميتوا الشيء إذا خلينا نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الله روبي من مجمعنا دائما اللي دار نشوفوا القضايا في وزارة الصحة وعندما نسقم طلبنا أن نصل نطلب لكم اسمهم ده ومن مناقعات في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو دي سان فرانسيس اللي يشيلوا مقاتيكم ويمشي الإدارة باش يخصها تراكم هم تروكا برينو هنا نقع في كارتيان نوارا سكسيون دي يلو 136 ولو 22 و كيسا حسين ويسي كيسا حسين هنا نقع في كارتيان نوارا سكسيون دي يلو 136 ولو 24 وأسيل هارون أسيل هارون كلنا نقع في كارتيان نوارا سكسيون دي يلو 136 ولو 26 و 28 وحج هوا كلها هنا في كارتيان نوارا سكسيون دي يلو 200 il est 237 227 ولو 5 و حسين دودو كلنا نقع في كارتيان نوارا سكسيون دي il est 237 ولو 1 2 3 4 و 5 خلي يشيل مكاتبنا نقعدهم ويمشي الإدارة باش يخصها تاني حقول ملاغ دوما جاك كونفوكاسيون دايما الإدارة نشيلوا القضايا وزارة الصحة بدا بن صبا تطلب من السيد يوسف علي يوسف علي بابكر عندنا قاعد في كارتيه ام سنين سيكسيون 3 يلو 170 بيس ولو دي 4 5 6 لو دي 4 6 8 10 12 و 13 خليه يشيل مكاتب على التيران قال يمشي الاداره باش يخصها التيران مطلوب من السيد صالح علي حامد عندنا قاعد في كارتيه ام سنين سيكسيون 3 يلو 170 بيس ولو 1 دي 1 3 9 و 11 ومريم خليفه حامد كلها عندها نقع في كارتيه ام سنين سكسيون 3 يلو 170 بيس ولو 5 و 7 خلي يشيل مكاتب انا غاتم ويمشي الاداره باش يخصها تراه نقول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغدايا في وزاره الصحه دوما دوما سكن طلب من الناس ان نتركوا اسمهم داون ونقعد في كارتي دب الزين سكسيون دي يلو 63 ولو 13 و 14 هما عمر محمد ادم ان نقعد في كارتي دب الزين في كارتي دب الزين سكسيون دي يلو 63 le 63 le 63 le 1 au 13 au Gombo Omar Koulay dans la quartier de Bazine section D il au 63 au le 14 Ali film a quitté la terre à Galway M chez le Darab Cheikh José Tena Galablaq dans la convocation دائما الإدارة شنو القضايا في وزارة الصحة بدبان سكن تطلب من السيد محمد فضل منير عندنا قاعد في كارتيه مشاغا سكسيون 1 يلو 13 ولو 7 لو سيد خليش مكاتب انا تيران غرا ويمشي الاداره باش يخصها تيران انقل بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون مطلوب من السيده امنه يوسف سو عندها نقع في كارتي فوندوري سكسيون دي يلو 8 ولو 6 خليش مكاتب انا تيران غرا وتمشي في الاداره باش يخصها تيران انقل بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغطايا وزاره الصحه دوما سكن تطلب من السيد ماما صالح عيسى ان نقع في كارتي غينيابور سكسيون دي يلو 222 ولو 7 خلي يشيل مكاتب الاتيران كلا ويمشي الاداره باش يخصها تيران كلا بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغطايا وزاره الصحه دوما سكن تطلب من يطلب من السيد ادم عبد الله ادم ان نقع في كارتي غوي سكسيون 3 يلو 31 ولو 3 و 5 خلي يشيل مكاتب الاتيران كلا ويمشي الاداره باش يخصها تيران كلا بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو غطايا في وزاره الصحه ودابا سكن تطلب من السيد عبد الله محمد هارون عندنا في كارتيان كوبا سكسيون 1 يلو 18 ولو 13 و 14

علي شير مكاتب انا ترى قال ويمشي بدرب الشيخ وساتنا قال بلاغته ما جاكو كونفوكاسيون. مطلوب من السيده حج هوا اجي ابراهيم انها نغا في كارتيه الدينيه وسكسيون دي يلو 117 ولو 3 و 5 علي شير مكاتب انا ترى قال وتمشي في الاداره بالشيخ وساتنا قال بلاغته ما جاكو كونفوكاسيون. دائما الإدارة نشر الغداء مزار السادة من دمان سكندة طلب من السيد أحمد زكريا إننا نقع في كارتية مشاقة سكسيون 1 يلو 170 ولو 31 خلي يشير مقاتب من التيران قد ويمشي الإدارة بشيء خصة تانا قد بلغنا مجاوكا كون مطلوب من السيد مختار صالح نور إننا نقع في كارتية مشاقة سكسيون 2 يلو 16 ولو 10 و 11 و 12 خلي يشير مقاتب من التيران أنا قاتل ويمشي في الإدارة بشيء خصة تانا قد بلغنا مجاوكا كون. مطلوب من السيد بوبا يايا احمد ان نقع في كارتيان كوبو سكسيون 5 يلو 31 ولو 11 خلي يشيل مكاتب من التيران قدر ويمشي لدرب الشيخ خوسا تيران. مطلوب من السيد عبد الناصر ان نقع في كارتيان كوبو سكسيون 3 يلو 68 ولو 8 خلي يشيل مكاتب من التيران قدر ويمشي لدرب الشيخ خوسا تيران. الملاغضة ما جاكا كوبو كسينو سيطرا لك اسمان دا كل من منكات ونقاتهم ده باقي عندهم ده الزاس كله هتخليش المقاتب على تيران حقهم في شامبير قولي أهلا. دائما يقدر نشروع غطايا موزارة سادة من دمان سكن تطلب من السيدة من الناس النطر لك اسمام ده عندهم نقات في كاتيا نوارة سكسيون دي يلو سان كترا من دزويت خليهم محمد علي صالح إن نقات في كاتيا نوارة سكسيون دي يلو سان كترا من دزويت ولو دي لو اين و الإمار الأمير حامد إسحاق ولا إن رجع في كارتيان نوارا سكسيون دي يلو 192 يلو 192 يلو 5 وعلي زكريا ولا إن رجع في كارتيان نوارا سكسيون دي يلو 244 ولو 13 وحج فن ولا إن رجع في كارتيان نوارا سكسيون دي 244 ولو 20 وهاريس هاشم بلاي نرغا في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 215 ولو 26 ونور طاهر بلاي نرغا في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 215 ولو 27 وعبد الحميد باتر الدين كلنا نغا في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 215 ولو 28 ولو 28 ولو 212 ومحمد احمد كلنا نغا في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 212 ولو 6 خلي في المكاتب انا نغاتهم ويمشي في الاداره بالشيخ حسين ترى ناس ترى لو قسمهم ده كله نغاتهم باقي مشكله كله هتخلي يشيل مكاتبنا ترى غدا ويمشي في شامبيار ولا يحكل مواصلوا دائما ببرامينا بقسم الأرض من المجمينا دائما دا بلاغنا والشيف دي كاري شيف دي كاري تراندي شيف دي كاري تراندي هنا أطرونا أبكر آدم يبلغ بيقول اللقو وده في بكان ولد واحد الولد ده أسمان آدم الولد ده في بكان عالم عنده 35 يوم عمره 12 سنة الولد أبو بيقول أبو اسمه آدم وأمه اسمها سادية الولد ده هو بيقول من مواليد دربالي وساكن في دربالي ده في كارتيه زرف مطروة شيف دي كاري أبا بكر آدم يطلب من كل نادم كان بارف نادم من دربالي وفاقد ولد مثل درا ولد اسمه عثمان آدم ده الولد عمره 12 سنة عليه من ده 35 يوم يا أبو قايد بكانا ولا هدي هسه كل نادم كيبان ليا ماشي مطلوب من كل نادم كان ليقر وكان بعرف الولد ده فاقد مثل ده وبيعرف أخليه بيمشي بكانا نشيف دي كاري تراندي هنا عطرونا بكر آدم ولا ينادي برام التلفون 63-04-05-03-04-02-50-08 نكرر شيف دي كاري تراندي هنا عطرونا بكر آدم يبلغ يلو فيها لقوة ودوبه بكانا ولد واحد الولد ده اسمه عثمان آرم عمره 12 سنة الولد ده لهم ودوله ده عنده 35 يوم والولد بقول أبو اسمه آدم أما اسمه سادية هم ومن مواليد دربالي من مواليد دربالي وفي دربالي ولا ساكن في كارتيه زرف الشيف ده كاري بكر آدم يطلب من كل نار كان فاقد ولا بيعرف الولد ده خلي بيمشي بكانا الشيف ده كاري أنا أطرونا كاريت راندي أطرونا بكر آدم شان يشير الولد ده ولا ينادي برام التلفون 63-04-02-58 الساعة 7:36 دقيقة مواصلوا دائما ببرامج.

0: الدنيا للزام والدبك رجودك كثير ما نهى عزام راكيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتوريب كلامة أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبك رفي زمانة تاجرنا حب دكانة كجة كريب كانتانة فقرينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهور جلعانة الشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجامة جنجير كنا نقطع القاع يا قدنا قد مولانا ابو هلال اقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغر مصر ما مسك بكانا نهل ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استر غلام كبير عجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكب ادي وسيرة بجنة مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة
1: الساعة 7:48 دقيقة في الاستوديو انا راديو جات نواصل ضيما ببرامينا بقسم الغروب من مجمعنا جبرين نانجيني حسن جبرين نانجيني حسن جبرين كامسلو مانجيني إما النايم كيو كيو شين الحاج نوه شين عمر يايا عبد الرحمن ناموسا عبد الرحمن ناموسا بكار بكر حسيني حسن حسن عبد الغادر إدريس محمد جبرين ناموسا موسى جبرين الحاج حسن بو أبكر الشين يايا حسن أبكر الكوماندا إيسا عبد الرحمن دينا يايا تراب أبو الله قجة اللوان قشل دنا بلاما حسيني حسن عبد الله عمر بلاما آدم موسى بلاما طاهر محمد الشيخ محمد المصري الإمام الإمام الصالح الإمام الصالح عيسى الشيخ جدة الحاج بلاما محمد لبيان عبد الرحمن حسن بلاما عمر طرون بلاما جبرين حسن بلاما عمر رقبة بلاما الحاج عثمان هارون كلنا لأبو أخونا الشيخ عثمان الفاروق الشيخ هارون جبرين بلاما الجيت عمر بلاما النور محمد بلاما عبد الله جرمة بلاما الشيخ كنغولي بلاما النور آدم بلاما عبد الرحمن جبرين بلاما آدم النور بلاما حليم آدم آلي إدريس آلي أبكر أبو طاهر الحاج مكايل سياغة حسن هارون يبلغ بإذن لكل الأهل البر وداخل بموتنا ولدتهم أبكر الشيخ المات بل اثنين ليلة الثلاث وصلاة كمن يسوها يسوها عليهم بالأربع في البلارايكي انتات البلامة حسيني حسن اللوانا هارون أبالي اللوانا آدم اللوانا آدم توبيني ياريما محمد ياريما محمد أبالي كومسير دوبا لوان علي يعقوب أسرة إرلا مكايلا دنا ما لوان حسيني أبيزو بلاما بكير جدا الشيخ إدريس دنا هارون محمد هارون محمد الحاج جيمي الحاج جيمي والكاكا بلاما أبا جدا موسى آدم حسيني بلاما قربا كمسلم أسرة عبد الرحمن أسرة عبد الرحمن صفور أسرة محمد المقابل بلاما حسنة بلاما حسنة بلاما حسنة بلاما حسنة أسرة كشل حسنة الحاج أمباري اللوان أنقورة الإمام جدة الإمام جدة بنداي فكي جدة عبد الله يبلغ بإذن لكل الأهل والرفقان والأخوان أنا كنتون الفاس أنا كنتون قدارة أنا قوي أنا كنتون أصلة groupement Hana Klesim, canton Maïaïch, canton Bogmen, Durbali, Niamena, Vemotana, Akhotum, Amuhum, Khadija Hassana, Al-Marouf Be Ousmane Azouma, Al-Marouf Be Ousmane, Marouf Be Ousmane Azouma, Al-Mata de l'Etnen, Al-Mata de l'Etnen, Finia, Ossara Kamaniso, Halim Bellarba, Filinia, Fi canton Alfas. نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي منا جميعنا بلا ما بلا ما بلا ما أبا أبا أبا هاجي مدام عبد الرحمن محمد هاجي هاجي جاو هاجي جاغو صالح عثمان جدة جاغو مدام يوسف صالح بركة الحاج موسى الحاج موسى بلاما أداء أداء الحاج ماينا محمد ماينا محمد أليفة سلطان نجوي سلطان ساو الشيخ محمد سم الشيخ محمد سندا الشيخ الشيخ كدير عثمان اللوان عمر الغادي اللوان عبد الكريم جراد الوكيل جدة بركة ديال وكيل جدة بركة دليجي مامادو دليجي علي دليجي الحاج حسين دليجي تيري دليجي محمد عيسى دليجي أبا أبا ديجيا دليجي أبا ديجيا هنا ديجيا دليجي دليجي هارونا دليجي موسى دليجي خليل دليجي أبا زين دليجي موسى كومبو دليجي عبد الله حسيني دليجي جبرين جبرين عبد الكريم دليجي بلاما حسيني جاغا بلاما حسن بلاما باسا بلاما باسا عثمان بلاما عمر ماي بلاما عمر ماي علي بلا بلاديما ما بلاديما ماما وبلاديما ماما ويالا وشيتنا شيف دي كاري كاري كاري هذا شيف دي كاري انا مارا مارا كاميرون بلغ بهزن لمحمد بلادين لبلاما محمد بلادين واخيانا في عبد اليام بلاما بكر في جيلام بلاما عبا عيسى في يوم راسك بلاما محمد جده في مشيطيره بلاما زكريا واخيانا في بنما بلاما محمد في علايا بلاما قايمة في في امشروما امشرويام بلاما عيسى في هك بلاما عيسى بلاما توم بالغ بهجن لكل الاهل البعيدين والقريبين البر وداخل بموتنا اخوتهم وامهم زار زار الإيمان زار الإيمان زار الإيمان المعروف ب بابا بابا إيانا المادة المادة وصرا كمان يسوى عليهم بالأربعة في درو غانا انتهت البلاما أبا جاجي مواصلوا دائما ببرامينا بقسم الله ربي ننجمنا الإدارة عن الكاس أنا كاس ناسيونال البريمانس يسوى سيم بيس تبلغ بحزن بموت أنا مدام فلمة محمد نور المات يوم 5 شهر أكتوبر سنة 2026 في جمينة بعد مرض قصير. المرحومة فلمة محمد نور مولودة يوم 24 شهر نوفمبر سنة 1990 في جمينة وشارها في الخدمة في سان بيس يوم 3 شهر 6 سنة 2013 في غير أجان أجان السيزي غير في سان بيس والإماتريكولاسيون وده بس خليمة تاكية لحد ما بيقلع في اليوم مدام فلمة محمد نور اللي خدامة وخلت فاجة كبيرة مرة خد كل الخدامين عن سان بيس باسمنا باسم المدير وباسم كل الإدارة عن سان بيس يقدموا تعزيات ومرحرة لأهل المرحومة بقول الله يغفر له ويرحمها بالجنة. الساعة 7:57 دقيقة نواصل دائما ببرامج
2: بودی سلام ورگا مرا زینه بودی سلام ورگا اما بتل بغا فلا اما وای بتل بزرو مكة مرا زینه بيت كي مقابلنا بجمعه نمشي نهو سيدنا اسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القريه قلبي قول من تما كبير القريه قول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي لا خد بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دب لي فرد خنم زرقة اسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال كمرد لا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاوه زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي على لونا كن زولا ماشي على لونا وين من عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بكيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بكي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بكيت صبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقة كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر منا سبا جانا جو سقر منا سبا جانا سبش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الوالي شيراتا بجن تسعي قلدي شيلي هدو هطيه هدو بمشي بداب البيه هدو كان جقم فيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري انت سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري فوق القنقو قال لك تل ولده فوق البيت قال لك خنق مرته شال البيت قدر هك قال لي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرى يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي قيلة سنين شقري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فقد سموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي قيلة سنين شقري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقها ما ساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في قد فوقة الكربات إننا لا قد سروة سبا في البحر بلينة بدون برمو ما في زولان إلا بيجيب ولدا ما في زولان إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرا ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة من لقى جيجت تمانة هيسابة من لقى ويبوركو بالججة قل جوادة تبكر في الندى قل جوادة تخرد القنقشة قل جوادة تهل بقرة ويبوركو بالججة قل جوادة تركب جودلة ويبوركو بالججة قل جوادة تهل شاشة القدلة قل جوادة تكتش الهجلة ويبوركو بالججة قل جوادة تاب السلطنة قل جوادة تاب الفقرة قل جناني ناري بدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوه من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة ضرب لي زراي مرفا فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زماية سوى لي برا بوكو كابا بيطين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودة البنان لكن منادن

لا نهاية والمجد مكمل كل شيء لاجل بنا نختم الرمينا بقسم الله ربينا اليوم الصباح اليوم الاربع يوم 17 اكتوبر سنة 2026 75 دقيقة سنتين عوضة اقنوية لأوكم الادية والاسمين اسفلت الاخبار غير مختلفة خرمكم فغان تلفان الدب صادق ربنا خدال تشيز بتقضي مارو ومسالين خلالو كان لازم الثلاثة قلم غيش شان تابلو كبير ربك العنصر من جمعنا راديو شكي.

وين قال لي عندي في تودا قامت تلوم ده كان قا المينستير في الدكتور داني كان في تودا جو ده خاي فوق في نقط مش ولا زو خاي لو قال لو نفي من ده الدكتور غني نيرفع نين دكتور غني نيرفع نين قاعد في شو سان غني كيف كان تام ماي لي ما دي كان ما قلوا كم غني تي تدمو الداخل فوق نام مركبة خاينا كان تي تفتم ولا في المينستير في الدكتور لا تشدي على الدكتور نوجي تولو مترال تا جوزيفين وا قايني قولي في تونا دا قاين ما مينستير في توف مول في مينستير في دكتور في ولد في فرنغو ما وا هين تان قايني قاين ان فرافات لبرا في نغت كاتكان دا نون قاف قايني تون قاي تشاو لكولا قاين لكول لكو بزدني ورا دزوني قاين مي لكول دا مول دا تا قايس قال في اتي دا قاين يقلي مول في باتا rien malo comme à tout ça les colcani qui me dit les gens sont des figures fines quand même qu'est-ce qu'elle fait patana ou à quoi va de voir la barre fine quand même tiens n'a rien quoi tiens son da figure da comme un das comme ça ou à son da figure da Ousmane Saram et Suleiman Saram Ousmane Bongard Saram Fatima Saram Khadija Saram Kaltuma Saram Pouba Saram et Hawa Saram qui ne s'est fondé que c'est kide be misume ze abonizina som ze wisin non ko sa go be sa jami sa maker sia tensi irsia me bam ge tisia kut ku sia ka es daw sin sia do sia do ya am ge kafe ku mit ne ve su sia ken atje mariam li tasu ken mit ken bur ma do ko na fitil ma mit do ne ga jamen dan ge ta ga to an ga ni o ga ni su ma man si maker sia le bu kut man si kut si kafe ni ken fun si dek ka ngolo ko tala nang e wala klabba nang un heli mati tu choka ta un gaine ka en launi fi Mustafi na manam ya ka talam na ka laun kisi bol kisi ol su abu nage o ha kaina job do me top sa dikra ka fidel anam ka to golong go ka en no le ta gaine an vara no du sulu ka aga gule hum da fe ne sum masan ka fin mi fam nga fidel kan to golong go yo

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبو بكر محمد أبو بكر. سيد أبو بكر أهلا بك في راديو شاب.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: سيد أبو بكر، في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك سيفي هناك؟
1: شكرا. قاعد أدرس في سنغال وعندي شركة فكيتها في سنغال.
0: أنت أبو بكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة، لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
1: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة، والأوبورتونيتي مرة قد لنا كمان شينا درب الانتربريز.
0: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك ولا بعد ما مشيت سنغال يا هو خلاص؟
1: الفكرة ده أنا جاي كي من جدودي كي كلهم تجار، وخلاص التجارة كي من صغير كي قمت فوقها مشيت أكل كله قاعد في أقليدة إلا متنقى التاجر. دونك شلت فولونتي كي نمشي في الأكل التسي كله لي كلام نقى تاجر إسك أكل ده يفرمي تجار وكذا، خلاص دخل في التسي. في الأخيرا مشيت سنغال ده قالوا لي لا إني ده عنينا نفرمي تجار مي زيادة من التجار، وخلاص دخل وكملت في كونتابيليتي فينانس. من ده كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
0: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقان واحد؟
1: والله يوم بدينا ده ما حين، لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو انت كان قايت وشفت الأوبورتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكمبليكاسيون وفي
0: التجارة.
1: في التجارة ويوم بديت ده بنخدم في الإيكول، والويكند نمشي إيكول، وفي يومين كان عندي تانشية بانان لبوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
0: يعني أنت مما قاعد تقري كده ما كانت قاعد تشيف خدمة الحكومة، بس يعني أنت في نفسك قلت ممكن كن كملت القراية ده تخدم خدمة خاص.
1: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة أنا الحكومة كي أنا ما ماشي، وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي. دونك كبير فوق كمان قلت لا أنا ده ولا نسي تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول، هذا الموتيفاسيون الوداني في التجارة. بعد ذاك كمان شفت كي وكي كونتيني، خلاص جيت في مرحلة واحد ده شفت الأوبورتونيتي قايد، وإنك أوبورتونيتي ألتفتها شركة حقتك كذا، بس كيف يقولنا ده من بريمير أني دوزيام أني ده بعلمونا كيف تفك الشركة، خلاص بيقى لي إكسبرينس. ومن ذاك ده نقول قلت خلاص نفتح شركة حقي ونستركتوري ونمشي.
0: هل في ناس آخرين كده قبل ده سوى شركاتهم وإنت شفت عشان سويت مثل حقهم، ولا هناك ده من البداية كإنت بتدي نفسك بس؟
1: هسه في مشكلة حقنا في تشاد ده ما عندنا نادم كي يقل لنا مثل ريفيرانس نادم وبدا شركة حقه وأخر في شركة حقه زيادة من 50 سنة كما في، وكان قايد كله هو كان مات وبعده ده اسك شركة ده كي عاش زيادة من 50 سنة ده ما عندي لي معلومات. وأي زول كي لنصي في شركة ده يدور لها ممثل ريفيرانس.
0: أيوة.
1: نادم ده انت تشيفه هو قمك كيف دخل بيوين مرك بيوين جاي سيشنو اي ما يوم ما لا شركة قد جاي يزيد. دونك انت وكان قد تمثل في نادم ده ما اعتبازي.

0: لكن بنتيج معلومات عشان انت كل تلقى مشي له، لكن ده في هني ما عندنا، وهني ده الاورينتاسيون كله ما عادي. لليال بقولهم امشوا الايكول وفتشوا خدمه، لكن ما بقولوا لليال امشي فتش قرص. هذا اليوم ده للباران خليه يقول لليال الفيناليتي انا الايكول ده ما كله قروش، شيله مثلا بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قر وسوى تجاره وعنده مال في الفامي ده، هو مسموع ولا ماشي قرا عنده الدبلوم جراجد في البيت مسموع؟ دونك فيناليتي انا الخمام ده كله قرص، وكان فيناليتي انا القرص ده خليه ده من دقاق يفرميهم عشان يقوموا باجل هنا انا نفتش قرص، ما قرص الحرام ولا قرص الحين، لا لا، خليه يدرب نفسه عشان يلقى قرص الحلال. وده اليوم ده باران كله كي خلوا ايده، ها امشي ايكول بس، امشي ايكول بس، امشي ايكول بس، ما حلال. في دار اخر ده الابو بيشيل الايال ولا الام تشيل الايال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدمه كيف، شيفه ده انا فلان، شيفه ده كله كفلان سوا، عشان شنو السخير بقوم ده، ها ده كله فلان ده بس سوا، خلاص هو بقوم بمعلومه كان ده فلان ده سوا ده انا كل سنه اقدر نسي. هذا عندنا ما عندنا، ما عندنا عشان نوديه لدي ام باكر يشيفه الاماره دي ولا انتربريز ده ولا التجاره ده كله، كان نقول له ده انا فلان وبدا بخمسة ألف ولا بدا ب2000 وده كله قدر سوا ده ما في، وده كله متابع للفرماسيون والاورينتاسيون. هذا كمان اليوم الباران دول خلوا من اكون ما عندنا انتربريز دول موديل ليودوا ليال، ما نعرف لليال كمين دقاق تعلمهم عشان يقوموا ده باجل هنا تجاره، ما تجاره كله يقوموا باجل هنا ناس ويفتشوا القروش.
1: انت قاعد برا من تشاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدموا ولو كان ما لقوا خدمه من الحكومه كله، لكن انينا عندنا في تشاد ده الناد والقرا وكمل قرايته الا يرجع له عمل هنا الدوله بس، كيف تشوف جن هنا هناك وهنا هنا ده في الخدمه ده انت؟
0: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعه كان ما لقيت خدمه كله، ايفو اتسيدك تقوم تسي خدمتك، فيها ناس ويدين قروا عندهم دبلوم وقبلوا جايسو تاكسي قبلوا بسوق لاندو، فيها ناس عندهم دبلوم وقبلوا جاي خدموا في نتواياج، هو الخدمه دي رزق. انا ده بكان ده قريت كي ما لقيت، هل اسكي ما نمشي نفتش لي شغل اخر؟ الانتربريز كان ما في شركات كي ندس نفسي فوق كله، كان عندي من انكل اجي ولا من اخوي بعد عند لي كوميرس كله ما نمشي نبدا معي، كان بشي شي كله مصاريف انا يوم يومين الفونا جنادم صبور، لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمه، نقعد نرجع ده الخدمه دي ما بتجي من فوق الا تلقى لي سبب، كان ان شاء الله بنوفل كل الخدمه دي نجي نعلمها، ساكت كله نجي نعلمها، من نقعد في البيت ده ها يوم من الايام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب حكومه ده وبلاسهم كله كم انينا 16 مليون ده يشولوا ياتوا يخلوا ياتوا، وما عندنا شركات كبار الدم يشولوا ناس الف نادو اكون ارتيل ولا اكون انتربريز اخر موف، لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادم فيه؟ هذا ما مشكله، وعليهم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه. اليوم ده الكونسي نقدر ننتو له حكومه هنا تشاد حكومه الا تقبل وهي تسي لها شركات، الشركات ده تسيم كان يقوا من بريفي كله مهنه حكومه ما عندها لا مصلحه، لكن بدخل في بوليتيك انا الامبلوا وعليهم يسهل لهم شغل كثير، ناس كان ما عندهم خدمه بقولوا الا بايرو وبحجوا في البوليتيك، هذا بس عليهم الهجه.
1: وفي كثير من الشباب مثل يعني كان قلت مثل انت اخدم خدمه حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك انا في يدي قروس ما عندي عشان نقدر نخدم، كيف انت خدمه هناك بديتها؟ هل بقروس كثير او بديتها ولا كان عندك شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقلك ما شاء الله ماشي؟
0: انا نقول الخدمه دي ما الا انك قروس قبل تقدر تبعدها خدمه، والخدمه دي من المعلومات، اي خدمه لها دور لها معلومات، عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدا تسي مع ناس الإرفة في الريلاسيون وناسك تبدأ تسي خمامك ده بواحد بيتنين. أنا ده بديت ده ما عندي شيء، مشيت ده قول لهم أنتوني شغل عشان أنا ندور نسي تجارة، كان ساوقت نقبل اليوم مثل دين شلت القتية مشيت للتاير قول لي خيط لي فست ونودي كان باو أن يجيب لك قرصك بمية بمئتين، هناس ويدين بدور بفوكو انتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد ولا بقى اليوم من تقريبا كم سنة بيانتو ديزان حقين وكلو قايدين داكو في تجور في استاد جن بس، دونك الانتربريز ذاته هي تدور لها صبر وشركة ولا بفتوكة بس وخلاص بقى كبير منك اتي اقلك دماش وين تسيكي كيف ليه قدام ندور شركه جيجا كي كيف ما غرزي بس شركه انت الانسان تبيتك كومبورتمان هنا وكاليتي هنا الانسان يا بس يا البيرسوناليتي طب بيرسوناليتي هناك ده ناس كان مشيت كيف بيجيب لهم قدام ده قول لهم انا ده داكوالم ده بديت شغل وما عندي غرز نزيد نادم كان شافك بس خدمه هناك ده الرسمي وعند افينير ده يعني شيء ما عندك كله بدي سالك كان ما عندك غرز كله بيساعدك بلزك لناس الاندوم
1: سيدة بكر محمد قدمي هناك ده مجال شنو يعني أشياء أنت قاعد تسوي تجارة فده شنو هو
0: الله يعني أنا ده بدينا ده غنسو كوستيم فيستو بانطالون شميز غنسو روب أنا أوين خلقان كله اللي خيطه ده أنينا قدنا خيط لكن أنينا ما قدنا خيط وخلق واحد وتنين لني تشكموها سمثل كتير ناس في سو دائرات خيط وخلق واحد برجو كليان كان جابت يسيا قبا خيط وخلال أنينا دا بكنا دا شركة هنا الخياطة من خياطة حقنا دا أنينا منسوء للإيكولات والشركات عندهم تاني دولة سمثل إيكولات عندك شركات مثل توتال عندهم تاني أنا ترافاي هم دول ده أنينا نشلو معهم الكونترا ونخدم لهم التاني دي ترافاي دونك والإيكولات كله عندهم تاني أنا الإيكول دونك نخدمهم الإيكول والريستوران والأوتيل ده ياخد منا لكن نسوق خلقان واحد تنين لبوتيك ده قايد
1: أنت في الغربة يعني أنت قايد برا من جات وثاني بقيت تسوي تجارة هناك هل في خدمة هناك ده لقيت صعوبات يعني ديفيكولتي شيء كي
0: الصعوبات ده هو في خدمة ده ما قايد عندك ناس أنا إرفي عندك ناس القريبين ليك ناس ويدين بجوا بشولوا خمام وما بكفوا الصعوبات ده قايد والبداية كله صعبة لكن انت الانسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بجي بمرقك من دربك معك في ناس جو من نيشالو زياده من قريب 100 الف ناد واحد بجي بيشيل منك خمام قريب انا 100 الف ما بكفي الايكولات بقرب 100 قريب مليون مليون تنين بقرب ما بكفو تتارد تتارد تتارد في ناس يشيلوا منك خمام الف 2000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير الا مشاكل هنا الكليانتيل البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقي للخدمة. طب انت كان تخدم ده اي شركة تفتح ده الفو خمامك يبقى خمام رسمي انت بنفسك تبقى نادم رسمي كلامك يبقى واحد وتسير للناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمة بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويته في وقته وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمر بيني بتلف لك الخدمة
1: سيد بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زيارة وجيت في البلد هل عندك نية كي مثلا فك تجارة هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هتقعد تخدم فوق
0: انا هسه جيت فيني في جمعنا كله كلام نجو نفتو الشريك انا ومع زميلي وعد وعندنا جران وعد الله يبارك خصدو نجو نفتو الشركة هنا مثل دجينا والشركة فكينا قاعد في شارع 40 من عدم تشيري وكان ماشي شارع 50 ده انفاس مالي بوم رشيد ده البوتيك جاي هناك
1: سيد بكر انا هنا قديم في نهاية البرنامج درنيمو هناك شنو للشباب الاخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمي هناك ده ويقدروا يقربوا نفوسهم الواكين كم ملك ريت كله عشان ما يقعد يرجع لي خدمنا حكومه بس
0: دبر لي حكومه ده الانتربرينور جادين الجادين برا ده حكومه انا تشات كما فكر لين مارشال الله يرحمه قد تفون الجنس يدور يدربوا وكده فكو انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسوه خممنا ولكن بيقرزنا بس لكن كان نسوه ده خممنا نسوه كله الشعب تشادي يغن نشجو وين كله أنينا قدين تشادين دونك اليوم ده الفوك تشادين يقوم لي تشادين القدين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكمبانيهم شن يجو يقبولوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت تشادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتاء كله يأكمباني أنينا لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نادم لقي ما في نسل يقولوا من الواجبات كأنت تشادي تجي في بلدك وتنفستير دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني التشادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبله عشان نجو نطوروا بلدنا عشان من الواجبات وليجون نقول لهم كانت دور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة وللفكرة تخطها تستعدلها وما قرز يا بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد بس كالانتربريز بقى وبقوم وفي الأخير كمان إيفو أفار دلوداس تدير كأنتي نعلم تجور بري في أوبرتونيتي وايد ده تجيب سوليسيون واليوم ده يبقى كان آخر ده نظموش بعيد لكن هني ده لسانة دونك لجن كله خليه رفليشير خمام كتير فيه نسو لكن ما يدي كوراج وفي الأخير ده أي شيء نعلم بني آدم تسيه في الدنيا ده أخيرا حق ده من إيكول ولا تبني آدم قاعدة مع أخيرا ده إلفو تلقى قرص هي محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدور قرص ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي أنا أي شيء ده دور قرص اللي فرمي يال ده من صخار كي يقوموا ده ما إلا ودوم إيكول ودوم إيكول ودوم إيكول ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومي سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش قرص دونك قيمة للسخير ده خليه يفتش ليه قرص من قرص الله يخدمه ما قرص اللي يمشي يشيله ساكي دول يسرق دول لا شجيها عشان يخدم ويلقى قرص كان من سخير كله الفود يشجوه للليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وحاسا حجينا كمان في بروغرام هنا تشاد ما في الانتروبرنارية في الفرماسي وده كمان مشاكل
1: سيد البكر محمد البكر شكرا جزيلا على هذا الحديث
0: سامي شكرا لك على إيكيب أنا ونما
1: مستمعينا في كل مكان هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد البكر محمد البكر أحد الشباب الناشطين في مجال ريادة الأعمال في خارج الوطن حول مشواره في مجال العمل الخاص في ختامها تقبلوا تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه

0: بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون الأعزاء إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعتنا داخل استديوهات الإذاعة تشير إلى تمام السادسة السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق أهلا بكم. استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية دافيد أودينغار وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بيير، وبحث الطرفان خلال المقابلة جملة من القضايا ذات الأولوية الوطنية. أبو بكر محمد بن سلام وتفاصيل المقابلة.
1: ضمن تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين تشاد والمؤسسات المالية الدولية، شهد قصر الديمقراطية ظهر اليوم زيارة وفد رفيع المستوى من خبراء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بيير كيرجان. وكان في استقبال الوفد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بحضور عدد من رؤساء اللجان البرلمانية والفنية والمسؤولين في البرلمان. تناولت المباحثات بين الجانبين جملة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الوطنية، وكذلك بحث آليات تعزيز الشفافية وتفعيل المؤسسات الرقابية ومؤسسات مكافحة الفساد لدعم ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في تشاد. كما نقشت التحديات التمويلية والتنموية التي تواجه البلاد، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية الاقتصادية الراهنة. من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية عن ترحيبه ببعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام المؤسسة التشريعية بدعم كافة المبادرات والإصلاحات التشريعية التي تخدم الاستقرار الاقتصادي والتنموي المستدام، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر حوجة للمساعدة ورفع قدراتها اقتصاديا في الدخل العام. من جانبه أشاد السيد بيير كيرجان بالجهود التي تبذلها السلطات التشادية ودور البرلمان الفعال في إرساء دعائم الشفافية، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز الشراكة وتوفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لنجاح برامج التحول الاقتصادي. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي أجراها وفد الصندوق النقد الدولي مع مختلف المؤسسات الهامة والقطاعات الوزارية في تشاد لتقييم السياسات المالية والاطلاع على سير العمل التشريعي والتنفيذي.
0: ترأس وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد أعمال ورشة المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في جمهورية تشاد. الورشة كانت صباح اليوم بفندق راديسون بولو. نعمات حامد وتفاصيل أكثر.
2: لجعل البيانات ثروة وطنية في خدمة الدولة وتنميتها، والانتقال من إدارة مجزأة للبيانات إلى نظام وطني منظم آمن قابل للتشغيل، جاءت ورشة العمل هذه للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في تشاد، حيث كان الهدف منها مناقشة وتقييم الوثيقة الاستراتيجية ومدى قابليتها للتنفيذ واستجابتها لأولويات البلاد قبل الاعتماد النهائي. كما ترتكز الاستراتيجية على 7 محاور أساسية تتمثل في الحوكمة المؤسسية، الإطار القانوني، جودة البيانات، البنية التحتية، حماية البيانات الشخصية، الكفاءات واقتصاد البيانات والابتكار. شهدت الورشة عدة خطابات أكدت جميعها على أهمية هذه الخطوة في مسار التحول الرقمي في تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة هليكي شوا محمد أكد في خطابه لدى الافتتاح أن هذه الورشة هي ترجمة لإرادة فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إبنو لتحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي، وقال أن التحدي الحقيقي ليس في كتابة الوثيقة بل في تنفيذها، ودعا كل المشاركين إلى تقييمها بشفافية، هل هي واقعية وهل تستجيب لأولويات البلاد. هذا ومن المنتظر أن تختتم الورشة اليوم بالمصادقة النهائية على الوثيقة خارطة طريقها التنفيذية الممتدة حتى عام 2030.
0: بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نظمت اللجنة المحلية لدراسة تنفيذ وتقييم المشاريع في تشاد، نظمت دورة تدريبية حول قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي. الدورة كانت صباح اليوم بدار المرأة التشادية بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميل عبد الرؤوف أيوب الذي وافانا بالتالي.
3: دعما لقدرات مساعدي العدالة في مجال قانون اللجوء والإجراءات القضائية، نظمت اللجنة المحلية لدراسة وتنفيذ وتقييم ومواكبة المشاريع في تشاد بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دورة تدريبية تناولت قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي، إلى جانب سبل تقديم المساعدات القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة. وفي كلمة الافتتاحية قال منسق برنامج اللجنة المحلية إيديا توري أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق التزام تشاد بضمان سلامة اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم دون تمييز، إضافة إلى حمايتهم من مختلف أشكال العنف والاعتقال التعسفي والمعاملات اللا إنسانية. للإشارة تستهدف الدورة اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون، إضافة إلى المقيمين بالعاصمة نجمينا والمناطق الجنوبية من البلاد.
0: اليوم العالمي للعمل اللائق، معركة الكرامة الإنسانية وحق العمال في حياة آمنة، ويحل اليوم 7 أكتوبر ليكون محطة سنوية تتوقف عند حال حركة العمالية في شتى أنحاء العالم، ليس فقط للاحتفال بل لتجديد النضال والمطالبة بأبسط حقوق الإنسان في بيئة عمل تصان فيها الكرامة. وبهذه المناسبة قدم صباح اليوم رئيس الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين إبراهيم بن سعيد قدم حديثا صحفيا ببورصة العمل، نستمع إلى جزء منه.
4: في تشاد عندنا 500,000 شركات، وشركات ده كثير منهم ده ما غير ناس بيودوا في سين بيس، معناته في كيس دعمان استماع اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي، الناس ده كله تعبانين اليوم في السوق، تعرفوا الأكل غالي في السوق والشغل هين كما في والدواء ذات غالي، واليوم نادم خدامي عند البيت حق هلالة ما في، واليوم خدام يقدر يبيع دواء ما في، كثير من الخدامين ده ما عندهم كونترا، معناته ما عندهم كونتراك يوصف كي نادم يحاول يشيف الناس كي ما في. واليوم انت كان غني كله فقري، الغني كان ما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده، الواحد يمكن غدا عشاء فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش وعنده ما يفطر الا يعش، معناته انه دور الحكومه تقوم تكلم، الاكل غالي سي حكومه سوت ميشن كل يوم مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين نحن غني كي ما في، نحن ما جيان كي ما في، خلي سوى بالاسواق انا خل الريز ده ب 200 ريال يوقفوا مغازين في شك كارتيه، كل واحد يشتري من دكانه. أولم خدامين ده تعبان، أولم ده يوم عالمي في العالم كل أولم ناس هاجي كلام أنا تعبان ده سان، إن جاديان كله ما ناس الآخر نعيده أولم ده ندوره كل واحد يلقى له بيت. قديمين يعني بدوران إن خدام لهم حسب بطلان جاي يجيب لنا كود تعبان جديد، الكود تعبان جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في شاد يقعد برا ويخدموا معنا.
0: يتطلب الوضع الصحي الراهن دعما عاجلا وقويا من المجتمع المدني وتنسيقا فاعلا بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتفادي تحول الأزمة الراهنة إلى كارثة صحية شاملة في ظل تفشي الحميات بصورة واسعة سيما حمى الضنك. هذا الأمر بات يقلق المواطنين والحكومة، وحول هذا الموضوع قام فريق من الإذاعة الوطنية بجولة لمستشفيي النهضة والصدر صداقة الجهادية الصينية، من بينهم الزميل زكريا يحيى زكريا وعد لنا هذا التقرير.
5: اختلط الحابل بالنابل على المرضى وعلى مداويهم أيضا، وأصبح من الصعوبة بمكان أن نفرق بين الملاريا والدنك. العشرات من المرضى بل المئات بصالة الطوارئ بين المستشفى المركزي ومستشفى الصداقة الجهادية الصينية يئنون يتألمون يمسكون برؤوسهم من شدة الوجع، وهو أحد الأعراض بجانب ألم المفاصل والقيء وأعراض أخرى سببتها لهم بعوضة لا تقوى أمام نفخة أو ضربة كف. مسؤول قسم الطوارئ بمستشفى الصداقة التشادية الصينية ناجيبي سيرجا أكد لنا عن تسجيل أعداد كبيرة من المرضى، لكنهم حتى الآن محتارون في هذا المرض.
6: ويشابوا ما باليوس يشابوا بس وده شنو المدى تانا ما عند مرض ده أول خلاص ده بدأ يمشي قدام تاني تاني ما آخر يعني مرض ده بتن يمشي أجر مري أي نان قال قام مرض ده خلاص مشي المصيبة بيك كتير في هلي ده دونك سين نام ده يشابوا ما باليوس أو سو نان نيجي ده بيوجراس جلدة يبقى هامي وجلدة كله يبقى تساني بوجا So the text, our man for the game, the owner of the Mishpalipali, Carmen Makai, Michel Chesh Makair.
5: ويوصي الأطباء بأخذ الحيطة والحذر والوقاية من مرض الدنك بالنوم داخل الناموسيات وشرب الماء الصالح في حالة العدوى والذهاب إلى أقرب مركز صحي في حال الشعور بأعراض مماثلة. هذا وقد أصدر وزير الصحة العامة بيانا في 3 أكتوبر الجاري أكد فيه عن اكتشاف حالات جديدة للدنك بكل من ولاية والداي ووادي فيرا وسيلة. إذن فعلى المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة، كما أنه آن للوزارة بفعل شيء حيال هذا المرض، لأن التصريحات والبيانات وحدها لا تكفي.
0: وإلى مدينة أم التيمان، وفي إطار دعم القطاع التعليمي وتعزيز فرج التلاميذ في مواصلة دراستهم خاصة أبناء الأسر محدودي الدخل، بادر المجلس الولائي بولاية السلامات إلى توفير مجموعة من المستلزمات المدرسية إلى جانب عدد من الأدوات التعليمية الأخرى. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا بشارة محمد صالح.
7: تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مساندة القطاع التعليمي وتوفير بيئة دراسية أفضل للتلاميذ، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا. وبهذه المناسبة أعرب ممثل مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبد الله يوسف هارون عن شكره لرئيس المجلس الولائي على هذه المبادرة، واصفا إياها بالخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في دعم العملية التعليمية. وأكد في الوقت ذاته أن هذه المعدات المدرسية ستصل إلى مستحقيها بكل شفافية ومصداقية. من جانبه أشاد رئيس جمعية آباء التلاميذ بمحافظة بحر آزم دهب عبد الرحمن بهذه البادرة، مشيرا إلى أنها ستسهم بصورة كبيرة في مساعدة التلاميذ على مواصلة عامهم الدراسي في ظروف أفضل. بدوره أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق أن المجلس سيواصل دعمه للقطاع التعليمي والعمل على تطويره والارتقاء بمستواه في مختلف أنحاء الولاية، وأوضح أن هذه المعدات المدرسية سيتم توزيعها على المحافظات 3 بالولاية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل. وفي ختام المناسبة سلم رئيس المجلس الولائي المعدات المدرسية رسميا إلى مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالولاية تمهيدا لتوزيعها على التلاميذ المستفيدين. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: وفي مدينة مساكوري نظم مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل المرحلة الثانية، نظم دورة تدريبية للمراقبين الماليين من 17 ولاية، وذلك بهدف تقوية قدراتهم في إعداد التقارير السنوية وضمان دقة البيانات المالية. ترأس افتتاح أعمال الدورة الأمين العام لمحافظة الدقنة مراسلنا يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
8: افتتحت الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها عمدة بلدية مسكوري كرب محمد كوسو الذي رحب فيها بالمشاركين. ممثل منسق الوطني لمشروع سويت بليس محمد صالح أتيم أشاد بأهمية هذه الدورة، مؤكدا أن المشاركين الذين يتلقون التدريب سيؤدون دورا محوريا في إعداد التقارير المالية لمختلف المنظمات المنفذة لمشاريع سويت في الولايات 17. من جانب به أوضح الأمين العام لمحافظة الدقن أرماجي جوكومبي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل لما له من دور في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وأكد أن إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية وضمان استمرار الدعم والتمويل. ويذكر أن الورشة التدريبية تستمر لمدة 7 أيام ويشارك فيها 51 مشاركا يمثلون 17 ولاية. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: مستمعون الأعزاء، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير تمام السادسة والدقيقة الرابعة بعد العشر. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دهب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة الفني دوبسادي كركنا في ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نوافذ. مع بداية العام الدراسي يبدأ أولياء أمور التلاميذ رحلة جديدة في تجديد أبنائهم في المدارس، والرحلة دي تكون معها الفرح والأمل، لكن قد تكون أيضا مصدر لقلق بعض من الأسر بسبب ارتفاع المصاريف. هجاوة
3: نعم الزميل رحمة، الناس ما سوى في الرزق ولا في عدد هن الإيال، تلقى أب واحد عند سقير واحد وبس، وأبو آخر تلقى عند اثنين وثلاثة، واحد آخر عند خمسة وفوق، وآخر تلقى عند عشر صغير، والسالير حقه تلقى محدود منا بكفي الإيجار حن البيت وبصرف الأسر منا. بعد ذاك بجي التسجيل حن الدراسة، فكيف نقدره نخففه من التعب والتقيل العايشين بي الأبهات من المسؤولية؟ وعشان نناقش الموضوع ده معانا في داخل الاستديو الزميل رشاد حسن طاها. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم. طيب زميلة رشاد حسن طه، سؤالنا الأول بقول شنو أبرز الصعوبات الممكن أن تواجه الأسرة اللي عندها إيال كثيرة خاصة مع بداية العام الدراسي؟
4: شكرا للزميلين عبد الرحمن وحج حواء. الصعوبات كثيرة عبد الرحمن نسبة للظروف اللي بعيشها الإنسان المواطن الجادي، خاصة في الدخل اليومي، إضافة إلى ذلك السالير الوحدين بشلو، وفي الوقت ده بجي عندنا تقريبا أكثر من سنوات قاعدين نعيشوا التسجيل عن العام الدراسي، بجي ما بداية أو نهاية فصل الخريف، وأيضا فيه مشاكل اجتماعية، خاصة الناس بجوا في فصل الخريف ظروف، وكذلك أيضا ظروف أخرى بتلوح على الأفق، خاصة الصعوبات أن الغلاهن المعيشة بتترتب، فشهر عشرة بكون أصعب الشهور، إما تسجل إيالك وإما تأكل. كان سجلت الإيال مشكلة في البيت، وكان قلت تأكل الإيال ما يجرو،
2: يعني شيل واحد بس،
4: شيل واحد من الاثنين، لكن واجب عليك تقسم الأشياء دي على اثنين. لكن هناك صعوبات مادية، رسوم عالية، فصل هنا خريف، عدم دخل اليومي، كذلك الدخل البسيط في بعض العمل، أضف إلى ذلك الحياة الاجتماعية، الناس قاعدين بيعيشوا ظروف ما كويسة، فلذلك يعني دائما دي من أهم الصعوبات اللي قاعدين بواجهوها.
3: طيب الزميل رشاد حسن طه، هل قاعدين تشوفوا المدارس بتخفت وبتراعي ظروف هنا عدد الإيال الجماعة عند تحديد الرسوم، بدلا من يكفوا الرسوم كاملة لأي طفل؟
4: يحلال زمان.

0: أو 400 نسبة للمدرسين دي اللي يلقوا طباشير أحيانا يشيلوا مدرسين واحدين في مواد علمية أو مواد كده يقدروا يساعدوا فوقها لكن الكلام ده في الورق تمشي المدارس يعني تلقى مدرسة حكومية لهم تسجيل بألف ومئتين ثلاثة ألف أربعة ألف يعني دي مشكلة حقيقية
1: يا سبحان الله
0: قاعدين بعشوة هنا في دور هنا أولياء أمور التلاميذ المؤسسات خاصة الجمعيات اللي أنا أولياء أمور التلاميذ عندها دور لكن ما قاعد بتقوم بيه فضل شعارات أبي فضل الشعارات في بداية العام الدراسي أن إحنا وأن إحنا لكن وين الناس اللي بيراقبوا التطبيق أنا المرسوم الخطط الحكومة عشان القروش دي يكون بسيطة الناس كلهم يقدروا يسجلوا الرحمن هجهوا زمان إيالك كان ثلاثة بيخلوا لك واحد بيكفل الاثنين كان إيالك أيتام يرفوا الناس دول إيال ده أيتام بيسجلوا الكل وبيقولوا في منظمات أحيانا بتشيل الكفالة بتكفل المدرسة اليوم يتيم كم ما كفى يفوت الشارع يالك ثلاثة أربعة ما بخصهم تقصيد ما في دي ذاتها بقت مشكلة يعني نادم بجي بأربع سخير بقول لك تكفي ثلاثة ألف في الواحد أربعة في ثلاثة أتناشر أتناشر ألف انت كان كفيت ده دي مشكلة
1: صراحة مشكلة
0: فلذلك أنا من هنا ده منقول أهم الأشياء ده أولياء أمور التلاميذ ده يكونوا هناك الأبي دي تكون هناك وتشيف يطبقوا الأربعمية ريال عشان الإيال يسجلون في المدارس العامة بالإضافة إلى ذلك المدارس الخاصة هي دي كمان بقت تجارة مدرسة بعشرة بخمستاشر بعشرين بأربعين وبتان بيدا ما بيراو ظروف الناس الناس ما بيراو ظروف الناس ده مالا بقول لك أنت سجل سجل كمان سجل خلي البكال للزول اللي عنده قدر يجي يسجل إذا أنت كمان عندك قرص ما تقدر تقري إيالك فدي مشكلة قاعدين نعيشوها
1: إضافة إلى ذلك بقول لك شنو تكفي جوان تكفي جوان
0: تكفي ما هو كان, كان سجل خذ المشكلة تسجل بعشرين ألف ثلاثة إيال ويقول لك شهر هنا جوان مثل ما قلت شهر تكفي مالا لأن السبب ده شهر ستة وما قاعدين بقروا هسا المدرسة التقيف نهاية شهر خمسة وشهر ستة ما بقروا فده كله إسكروكري أنا نوريب المفتوحة دي السرقة الدين مفتوحة فلذلك يعني نتمنى شهر ستة سياسة أنا ما البدو تكفي شهر ستة ده خلوه الحكومة وضعت خطة فصول الممتهنة بتبدا من يوم شهر تسعة يوم واحد بيكملوا شهر خمسة الامتحانات شهر ستة يوم ثلاثة ويوم ثمانية ده امتحانات أنا البكالوريا إذا أنت قولوا أنا شهر ستة بتشيل ده بتشيل
1: مشكلة وعشان كده الأستاذ أو أخونا رشاد شيف العام الدراسي هسا ياهو بدا يعني واحد عشرة دخول العام الدراسي أبو واحد حتى الآن مسكين ما يقدر يسجل إلى إيالة التيني قاب برجة رساق قاب برجة النعال قاب برجة يعني خليها لله
0: انت عشان تقري إيالك هسا فضلنا في البلد ده تنتحر بالمفتوح يعني نسميها تنتحر تنتحر كيف لأن يعني تشيل دين مجبورين يمشوا يشيلوا كريديا سكولار ده يشيلوا 100 إلى 50 إلى 80 100 ألف 120 عشان يسجل إيالة ده رسمي لأن الفونسنير شنو يا جماعة الفونسنير اللي بيشيل 60 ألف ده هو 60 ألف ده محسوبة لك في 30 يوم 30 يوم ده صحة فوقها أكلك فوقها إيجار أنا بيتك فوقها أمورك دي كلها فوقها والتسجيل أنا الإيالة كلها فوقها فلذلك يعني كان وديتهم إيالك في المدرسة الحكومية عندك مشكلة قلة هنا رسوب في المدرسة الحكومية عدم وجود مدرسين مؤهلين سيطرة هنا المدراء اللي بيعينوهم مدير واحد بيعينوهم بقعد خمسة عشر ستة سنة خلاص هو بيسيطر في المدرسة عدم وجود برنامج ثابت في الفصول وأيضا ترحيل المعلمين كذلك بلعب دور في ذلك معلم قاعد يعني بدرس هنا مادة فل بقعد كيف بشوفكي الديليغاسيون الاسبكتير الشنودة عندهم مدارس الخاصة قاعدة بتجي بتبيع المدرسين دي الأسرار الناس ما بعرفوها في الوقت الحالي ومن هنا أنا نشيد بالدور القمة بي الوزير هنا التربية الوطنية وترقية المواطنة في وقفين هنا المدارس الخاصة عشان يشيلوا المدرسين عبد الرحمن سابق كيف في السابق أنت عندك مدرسة خاصة ده في شهر تسعة ده بتجيب لك عدد ندور مدرس أنا فيزياء كيمياء أنا رياضيات أنا فلسفة أنا تتجون في الإسبكسيون كان جيت في الإسبكسيون ده في أي مدرس تكفي ما بين 20 إلى 40 ألف عشان يأفكت لك وتجيب شغل شيء القرز دم جون بمشي للإسبكتر فكذلك المدرسين الهسا قد تشوفهم بقول لك المدرسة الفلانية فوردة شالوا المدرسين على حالتهم الحكومة يمشي يدرسوا في المدارس الخاصة أنا لازاني مرة في مدرس واحد هنا الرياضيات قاعدين بلفوا بنقولوا من الديليغاسيون لمدرسة كده شيء كمش بنقولوا من مدرسة هناك مالا انت سيد المدرسة تكفي هنا شغل شيء وده كله يجي يكفي فبنقولوا بين هنا إلى هناك فدي مشكلة هسا قاعد تلعب فلذلك يعني المدارس هسا الناس اللي كملوا اكل نورمال كملوا الناس دول ما قاعدين شمر في الواجب المدارس الخاصة دي تشيل الناس دول اللي يقروا لها تكفيهم قروش رسمية ما بين 30 إلى 40 ألف فده هسا بقى ما في
2: حتى ينطوا فرص للشباب
0: كذلك المدارس الحكومية عبد الرحمن عندها شنو يعني المدرسين اللي يبدعوا دول اللي يودون في المدارس الخاصة إذا صغيرة قال بقري في المدرسة العامة ده مستوايا يقى مالا لأن ما في مدرسين يقروا أديب أمشي في المدرسة الخاصة رسوم عالية بالمقابل تلقى شنو عدم معاملة

0: ما عندك قروس أمرك. فوت عدم الوجود عن ما يسمى بالكوادر، وجودهم الكوادر المؤهلة دي، الحكومة جاهزة ويمشي يقروا
1: في هناك خاصة.
0: الضبط الحياة التعليمية في المدارس الخاصة وهناك فوضى، كذلك عدم الدراسة النظامية والقوية في المدارس الحكومية وموجودة هنا، فلذلك تجد الظروف بتحيط بأولياء الأمور، فلذلك ما بقدروا بودون في المدارس الحكومية وبودون في المدارس الخاصة، وبالمقابل كان في السابق المدارس الحكومية أقوى من المدارس الخاصة.
2: لكن على هذا الأساس بعض الأحيان تمشي تلقى لك في مدرسة خاصة 30 طالب، تمشي تلقى في مدرسة حكومية 120 طالب أو 100 طالب أو 100 تلميذ. سبحان الله، تلقى المدرس قاعد هنا يعني عشان يقول هاي قم أمشي أجري في الصبورة ما بسمع زاد. فده صحيح يعني المدرسة الخاصة تتفوق على المدرسة الحكومية يعني،
0: ولكن ما بعملها بتفوق عليها بسرقة ما جهزته الحكومة للمدارس الحكومية.
2: نعم.
0: فللمدارس الخاصة. فلذلك من هنا علينا نطلب من المسؤولين في التعليم خاصة الإسبكتور والديليغاسيون ده يخافوا الله الناس اللي حنال حكومة يودون في الحكومة المدارس الحكومية تلقى مكانها، والمدارس الخاصة كلها الناس قاعدين بكوا شمر ده اللي يقول خليني أنا ما بخدموه.
2: جميل. طيب رشاد، شنو رأيك أن تمنح المدرسة مثلا تخفيضات أو إعفاء للأبناء زي ما قلت اليتيم النادم المسكين النادم اللي عنده 4-5 إيال وقاعد يجري في مدرسة خاصة يعني في إحدى المدارس يعني.
0: الشيء ده بترتب على الوزارة تقوم بمراقبة صارمة، المراقبة الصارمة دي في كل المدارس بدون أي استثناء، وذلك يعني تطبيق ما يسمى بالمرسوم الرئاسي الحكومي الذي جاء من أجل تخفيض أو المدرسة تكون مجان. إذن الخاصة تجارية كان أنت مشدة تكفي هناك أنت ورقبتك، لكن كان قولنا المدرسة الحكومية ده أن إحنا وملقوا مشاكل، ونطلب من أولياء أمور التلاميذ أيضا خلي ما يتعبوا حالهم. المدارس الحكومية إن شاء الله من العام ده لقدام ده بتكون مدارس قوية، نسبة لأن الوزير شال قرار إنه المدرس أنا الحكومة ده ما يمشي مدرسة خاصة.
2: ما شاء الله تبارك الله، عشان كده يفتو الفرصة زاده.
0: أكيد.
3: شكرا الزميل رشاد حسن طه على هذه التوضيحات القيمة. طيب هل ممكن نعتمد حلول آخرة مثل التقسيط زي ما قلت قبل شوية، أو ننطو الأسرة فترة زمنية عشان تكفي باقي الرسوم عن الإيال حتى لا ينحرم أي طفل من الدراسة بسبب الظروف المالية؟
0: نعم هجحوا يعني التعليم الحسن أنت قد تشفي ده، المدارس عندها خطط وبرسموها في الواجب، وده في كل مدرسة ترسم خطط، الخطط البخطوها دي عشان الواحد البجدة تكفي لإيالك الأربعة الخمسة جبتهم ده تكفي للإثنين، والإثنين بيسجلهم لك بيقول لك كل ما شهر ده تدفع للآخرين. وبالطريقة دي نقدر نعلم أولادنا، وبالطريقة دي بنقدر نكون مجتمع عنده أفكار بقدر بيساعد في تربية هنا الأولاد. الأولاد لسه قاعدين يمشوا مدارس بتكبرهم ده إيالك عم باكر منهم واحد ده وبقى منستر وبقى مسؤول وبقى شنو أبوك يوم المدرسة الفلانية دي طرداني، إذن دي مشكلة
2: رانكين
0: فعلا دي مشكلة. فلذلك يعني أنا نتمنى المدارس حتى الخاصة خلي تضع خطة وتشوف خاصة الأيتام. يا جماعة الأيتام ده عندنا لهم ياتو الكفالة اليتيم دي، وشوف الناس اللي عندهم مدارس خاصة ده أكثرهم 60% ده مسلمين، وما بيعاملوك وبيعاملوك الطرف الثاني، الطرف الثاني ده بقدر بيعاملك أكثر منك. لذلك يعني فعلا نتمنى فعلا المعاملة تكون موجودة.
2: طيب شنو الدور هنا المدارس والمجتمع في مساعدة الأسر محدودة الدخل؟ يعني واحد تلقى مسكين يعني إنها كلها ما مساويين زي ما جبلها الجهوة قالت هذا كذا وهذا كذا وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى يعني.
0: شوف عبد الرحمن البلدان الآخرة وعت المجتمع في المساعدة في الدعم في المشاركة، أن إحنا مجتمعنا يوعي الناس في الأنانية وفي الاستكبار.
2: نسأل الله السلام.
0: شوف الدول الآخرة في الوقت الحالي ده في ناس متبرعين بيسجلوا إيالهم إيال الناس اللي قاعدين في الشارع متبرعين، بجي في المدارس بقول لك أن إحنا اليوم ده نسجلوا عندنا عدد كبير بدور بفلان بدور بيسجلها، وين التجار وين رجال الأعمال قروشهم ده بمشي وين
2: صراحة.
0: فلذلك
3: وين
0: أنا الزكاة دي ما بتمشي لصاحبها الله قال دي خلينا جاوة لكن في ناس أيادي بيضاء رجال من الله عليهم ألوم جاد عندنا التجار ما شاء الله عليهم
2: موجودين.
0: فلذلك يعني أنا نتمنى عشان نقدر نساعد الناس الضعفاء دول أصحاب المال كبار الموظفين خليهم شو في أي مدرسة واحد يفتح يشيف يقول نسجلها. فأنا من هنا نشيد بالواعد بيتي محمد صالح أنا السنة كما رندو سما كل ما سنة عندهم إيال بيسجلهم وعندهم إيال بودون في بنتهم برس بمشوا بودون في مكان آخر في مدارس في مؤسسات في جامعات يقروا ويجوا. فدي خطة انتهجها بجمعيتها وبمنظمتها اللي بيسمى تشاد دابور وماشي في الطريق ده. فأنا نتمنى مثل ذاك اللي جينا 20-30-40-100 ألف نادم ده المساكين والمحتاجين دول ينحلوا من المشكلة
2: دي. بس الكفالة ذات
0: الكفالة
2: فإذا نحن صراحة في تشاد عندنا ناس طيبين الناس يعني خيرين قاعدين كثيرين، بس كيف الناس توعي الناس انه كونه يوليت انا الفقير او يوليت النادم الماء عنده النادم تقدر تقدم لي العون والمساعده، ودي صدقه جاريه
0: ان شاء الله،
2: دي صدقه جاريه يعني.
0: باذن الله.
3: شكرا الزميل رشاد حسن طه، صراحه الحديث معك شيق.
0: هجاوب قبل ما تختمي، انا عندي كلام واحد لابد نقوله.
3: اوكي تمام.
0: انا الكلام الداير نقوله ده ندور نقول من الجمعيات اولياء امور التلاميذ، خليه ينزل الميدان في اي مؤسسه هم ما دام عندهم هسه شيء بقى في كل الدوائر ده، خليه يكونوا هم قاعدين عشان يطبقوا لنا المفهوم ده. اضافه الى ذلك العمل ده يكون اي واحد خليه يتقي الله، سواء مسيحي سواء مسلم، خليه يكون يعرف كأن ده الله براقبة. ومن ده وفي الأخير نقول شنو، إذا صلح التعليم صلح المعلم، وإذا صلح المعلم صلح التلميذ، وإذا صلح التلميذ صلحت المدرسة، وإذا صلحت المدرسة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة، وإذا صلحت الدولة ارتاح المواطن وارتاح المواطنين وعاشوا في سلام. والسلام عليكم.
3: تحية لك.
2: جزاك الله خير أخي، بارك الله فيك.
3: الزميل رشاد حسن طاحة، الحديث معك شيق صراحة. إذا شنو رسالتك الممكن تقدمها للمدارس من جهة، وأبحاث الإيال من جهة أخرى، ولكافة المجتمع من أجل جعل التعليم أكثر رحمة ومراعاة لظروف حنا الأسر؟
0: أنا رسالتي يعني هي رسالة، أنا أول مواطن عادي يطلب من كل المواطنين الجادين خليه يكونوا ناس عندهم رحمة وناس عندهم يعني وطنية من أجل مساعدة كل مواطن جادي، وخاصة الأطفال لأنهم مستقبل هذه الدولة. وإضافة إلى ذلك المدرسين، أصحاب المدارس، المجتمعات، الوزارة عن الشؤون الاجتماعية، كل الوزارات المكلفة خليه يراعوا الظروف ويخطوا ناس مناديب في كل المؤسسات وكل الدوائر عشان يشوفوا ظروف عن الناس اللي بيجي بيسجلوا يقفلوهم والعيال ده يقروا، لأن بدون التعليم والله البلد ما بتمشي، بدون التعليم المجتمع يعيش في أزمة، ونحن لا نريد أزمات كفالأزمات الماضية. نتمنى أن نجد تعليم نظيف صافي وكل واحد مننا يلقى حقه، وحتى المدرسين القاعدين مرقوا من المؤسسات التدريب المعلمين يلقوا مكانتهم إذا طبق كل شيء. فالدولة تريد الخير لمواطنيها، والمواطن يريد الخير لأهله، والأهل يريد الخير لأبنائهم، والأبناء أبنائنا، والدولة دولتنا، والخير فيها يهم الجميع
2: بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا السؤال الأخير الذي تناولت فيه الحلقة موضوع أعباء التسجيل المدرسي خاصة على الأسرة كثيرة الأبناء ومحدودة الدخل، فناقشنا فيها إمكانية تخفيف هذه الأعباء من خلال التخفيضات وإعفاء أهد الأبناء والتقسيط والتعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
3: نعم الزميل عبد الرحمن آدم رحمة، التعليم حق ومستقبل لأي صغير بكم، ومساعدة هنت الأسر اليوم مساعدة جيل كامل في بنيهن المستقبل الجاي.
2: كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر، وفي تسجيلها المهندس يوسف عبد الرحمن محمد،
3: وفي الإخراج عبد الله توش. وشكرا لحسن استماعكم لنا وللإذاعة الوطنية
2: التشادية، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مستمعينا وسامعتنا الكرام في كل مكان، بعد ما سمينا مختلف الاغاني والصحوه نرجع للاستديو عشان نبدا لكم ببلاغاتنا اليوم. عشية الاداره العامه وزاره السكن والتمدن تطلب من الناس ان نقري لكم اسمائهم ديل، خلي اجل بمشوا باوراقكم الرسميه في الاداره عند الكدستر لشيء مهم بخصوص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد حسن هارون عند تيرم في كارتيه مشاقه سكسيون 2 الو 40 لو 5 و 6. محمد عمر ادم عند بكان في كارتيه الدينيو سكسيون 3 الو 117 لو 17 و 18. السيد ابراهيم عبد الله محمد عند بكان في كارتيه مشاقه سكسيون 3 الو 125 لو 15 و 17. واخيرا ناسين عندهم تيرم في كارتيه دابازين سكسيون 2 الو 52. هم السادة محمد علي قائد في لو 13، وبردين إساق محمد قائد في لو 14. كل الجماعة ديل كما مشوا في الإدارة انت الكدسر معناتها دا البلاغ دا كونفوكاسيون. الشيف دي كارين نمرو تراندو أنا كارتيا طرون أبكر آدم بخبر بكونه اللي قوله واحد وليد الدولي في بكانا الولد دو اسمه عثمان آدم، والولد ده قاعد في مكان الشيف دكاري من قبل شهر وخمس يوم، 30 و5 يوم الولد قاعد مكان الشيف دكاري. الولد ده عنده 12 سنة، أبوه اسمه آدم وأم الولد اسمه سادي. الولد من سكان مدينة دربالي وقاعد في كارتيه زراف. الشيف دكاري بكر آدم بطلب من الأسرة أن الولد ده خلي بجو بيشيلوا ولادهم أو بنادو في نمرانة تلفون 60 و 3 0 4 0 2 50 و 8 63 04 02 58. نكرر الشيف دي كاري نمرو تراندو أنا كارتيا طرونا بكر آدم يقو دولي واي تاوليت الولد اسمه عثمان آدم وقاي في بكانا من قبل شهر وخمسة يوم. الولد عنده 12 سنة، أبو اسمه آدم أما الولد اسمه سادي. والولد ده من سكاننا مدينة دربالي وقاعد في كارتيه زراف. فشيب ده كاري بطل من أسرة الولد خلي بجي بشيلوا ولادهم وبنادوا في نمران التليفون 60 و 3 0 4 0 2 50 و 8 63 04 02 58. أهل الولد إن شاء الله يجي يشيلوا ولادهم. دائما البلاغات ودار بلاما حسن جيمي عمر في باردي ده في كانتون الفاس بقول لقوا واحدة بنية وودوها في بكانا. البنية اللي سمها هو حسين عمرها 25 سنة جاي من مرجان دفك وده من قبل شهر كامل، لكن البنت الشيء كي أقلها ما أديل أما اسمها عرفة. فبطلب من أسرة البنية دي خلي بنادو للبلامة حسن جيمي عمر أنا هلي تبردي بنادو في نمران التليفون 90 و 9 10 و 5 60 20 و 2 تيجو 90 و 2 40 0 4 90 و 9 تيجو 2 كلها 99 15 62 92 40 04 99. الأهل أنا البنية اللي قاعدين في مرجان دفك أمشي وشيلوا بنيتكم والله يلومها لأهلها إن شاء الله بالعافية والسلام. ده بلاخ أنا فتو مسجد بلاه محمد قضي بلاه محمد أحمد خالة بلاه محمد أحمد خالة بركة أحمد هارون محمد الإمام هارون قضي الإمام إدريسة آدم قضي الإمام أبكر قضي الهاج هارون بأوة بلاما هارون آدم بلاما جدة كولو بلاما مختار رجيمي بلاما جدة بشارة بلاما لاجة بكر بلاما جدة الشيخ آدم السوبريفي خديجة روزي اللوان محمد أحمد آدم الجد الكوميسير محمد الجد بلاما عبد الرحمن هنمردو بلاما محمد سيد بلاما محمد حسيني بلاما محمد جيمي بلاما محمد أبكر بلاما دنقو الزناء بلاما كواس هنالبيض الإمام جبرين آدم في مشاقة بلاما الشيخ خالة بلاما الليبي جيمي بلاما أبكر عبد الرحمن بلاما عمر آدم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الاثنين في الجرماء الحاج حسيني في كلمة، بلا محمد هارونة، بلا ما جبرين الشيخ، بلا محمد الضيف، بلا ما هارونة الجيت، بلا ما النور إبراهيم، بلا ما إيلي عمر، بلا محمد كلتا، بلا ما الحاج عثمان مؤمن، ألقوني عبد الله في الأسدة، والشيخ أحمد حسيني إيسى الألوي. اليوم الفرحة ببلغ لكل العلماء، القونة، أئمة المساجد، الأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات والبعيدات وناس الإرفة بكونهم بفتحوا مسجد هنا الجمعة، والمناسبة تبقى أم بكرة يوم الجمعة في هلة قرن الكتشو، هلة بلاما محمد الضي والدعوة عامة. بلاك لقينا وقت نكرروا بعد الأخبار. بلاك أنا وفا بلاما آدم، بلاما آدم إبراهيم، ما آدم أبكر إبراهيم، إيسى إبراهيم، عبدالعزيز علي، أخي حامد، الشيخ أخي أبقاسي، بلاما أبكوشة محمد، آدم كشلة، سيد جيمي كاكا جاكوا، الحاج حسيني، التقيل حسنة، حسنة سيد، نجوان غريغر، الحاج حامد، بلاما النور التربيل، بلاما بركة الشيخ، بلاما عبد القادر مبدي، بلاما عمر رمضان، الحاج هارون عبد القادر، بلاما أخي آدم، هارون محمد، الشيخ خالة، علي إيسى، حسن يونس، ومحمد وتربيل محمد. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوتهم عرفة إبراهيم، ماتت أمس الثلاثاء وسرغة تبقى مباكر الخميس في جقيمة هيلت الشيخ أخي أبقاسي. نكرر، علي آدم، إبراهيم ما آدم، أبكر إبراهيم، إيسى إبراهيم، عبدالعزيز علي، أخي حامد، الشيخ أخي أبقاسي، بلاما بكوشة محمد، آدم كشلة، سيد تجيمي كاكا جاكوا، الحاج حسيني، التقيل حسنة، حسنة سيد، نجوان غريغر، الحاج حامد، بلاما النور تربيل، بلاما بركة الشيخ، بلاما عبد القادر مبدي، بلاما عمر رمضان، الحاج هارون عبد القادر، بلاما أخي آدم، هارون محمد، الشيخ خالة، علي إيسى، حسن يونس، وتربيل محمد. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات والناس الإرفي بوفاتنا أخوتهم عرفة إبراهيم، ماتت أمس الثلاث وسرى طبقا باكر الخميس في جقيمه التشيق أخي أبقاسي، الهل الله صبرهم ولا مرهومة، الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. لغنا الشكر عجي خديجة محمد في الجرماية، تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان الوقفوا معها والساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ولت موسى رخيص البقى في الأسبوع الفات في مدينة الجرماية، وتقول الأهل الله يأجرهم. حاجة خديجة محمد قاري في الجرماية، تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الله المجاورات الوقفوا معها وساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ولت موسى رخيص البقى في الأسبوع الفات في مدينة الجرماية. الساعة 17 دقيقة، أيلة اللوان مهدي، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين بوفاتنا بتم أدم اللوان صغير، ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه رضينا. أيلة اللوان مهدي، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم أدم اللوان صغير، ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه رضينا. الأهل الله يصبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:12 دقيقة، هنا في سيدو ترو أنا غاديو تشاتا نمشي لي مكان التلفن مع المهندس الكبير دوب صديق ركنا فيدل.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء، ولننظف بيوتنا وحتى الفداين تاع البيوت. اقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية هنا لعلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا سناجيكم تطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل تلف الدواء. أنا سنعجيكم كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: عصرين جميع يستعدوا بعد سباق القيول على سوبر سينج ويكتشفوا جالو بريز. بتن زيارة السباق ممكن تلعبوها مع ديكي على 60 فرانكات على السفا. ألعبكم على بيميا المفضلة دائما في موعدنا السباق الجديد. لعب فردي، زوجي، ثلاثي، خماسي من 2 إلى 4. لكن انتظروا في شيء أفضل مع عصرين جي. أرباحكم تلقوها بعد دقائق بس من نهاية السباق. بعد كل سباق استلموا أرباحكم مباشرة أو ارجعوا واستثمروها في الأحداث الجاية. أفريجي، سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: مسمينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أم شالوبة أم حجر أم جرس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سان رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار اللامسائية من اليوم يوم الأربعاء يوم 17/10/2026. النشرة نبدأ لكم بالعلم. الوزير هنا الاتصالات الاقتصاد الرقمي هليكي شوى محمد كان فتح رسميا علوم الله صباح في راديو سومبلو الأعمال هنا التدريب الورشة انت التدريب تخص البيانات الرقمية المستقلة والاستراتيجية لسنة 2030. اللجنة المحلية هي الدراسة التنفيذ التقييم والمساعدة بالتعاون مع المفتشة العليا هي الأمم المتحدة للرفيجية الحسار كان نظمت دورة هي تدريب تخص القوانين هنا اللجوء في جمهورية تشاد. اليوم يوم 7 أكتوبر دي يوم العالمي هنا الخدمة السمحة. بالمناسبة دي الأمين العام هنا CLTT الكونفدرالية الحرة هنا عمال هنا تشاد إبراهيم بن سعيد كان سوى بيان وتسمع البيان ده في النشرة إن شاء الله وتسمع أخبار أخرى. الحكومة هنت تشاد كان قررت عشان تسوي بيانات رقمية فعالة مستقلة واستراتيجية لسنة 2030 عشان دا التكوين هنا الاستراتيجية الوطنية هنت الحكومة هنا البيانات هنا تشاد المكاتب دي كان درسوها اليوم الصباح عشان يصادقوا فوقها الوزير هنا الاتصالات الاقتصاد الرقمي هليكي شوى محمد وكان رأس البداية هنت الأعمال البيجات في أوتيل دوسون بلو. وكت ما شال الكلام بالمناسبة الوزير حجة بكونه المكاتب دي تتركز في سبع عوامد مستقلة اللي هي الحوكمة هنت المؤسسات الكادر القضائي وهن القانون الإدارة النوعية و النوعية ولا خدمة البينية هنت البيانات البنية التحتية الحصول والأمن الحماية هنت البيانات الشخصية والقدرات والثقافة هنت البيانات بما يخص الاقتصاد هنا البيانات والتجديد. دورة هنت تدريب تخص القدرات في القوانين هنت اللجوء في تشاد والمراسم هنت التطبيق والكيفيات القضائية من صالح هنا العمال هنا العدالة بقت علوم الله الصباح في المتحف في البيت الوطني هنا المرعى وكان قامت بتنظيمها اللجنة المحلية هنت الدراسة التنفيذ التقييم والمساعدة بالمساعدة هنا المشاريع بالتعاون مع المفتشية العليا هنت الأمم المتحدة للرفيجي الحسير التدريب ده بقوي وبعمق المعلومات هنت العمال هنا العدالة عشان يقوموا يواجهوا المشاكل الممكن الرفيجي يقعوا فوقها أو الناس اللي طلبوا اللجوء في تشاد. اليوم العالمي هنا الخدمة السمحة يحتفل بها اليوم يوم 7 أكتوبر وخطوه تحت عنوان العمال والعاملات قدام الحياة القالية. الخبر ده كان أعلنها اليوم الصباح الأمين العام هنا الكونفدرالية الحرة هنا عمال هنا تشاد CLTT السيد إبراهيم بن سعيد. بالمناسبة دي كان حجة بما يخص المشاكل القاعدين بواجهوه العمال في حياتهم اليومية ولا ظروف هنت الخدمة في تشاد. خلينا نسمعه لجزء من كلامه لإبراهيم بن سعيد.
2: المال نادو دينغ أم بودا ده بس يجي تانا نادم المدة تانا نادم عند مرد أول خلاص ده نادم ده يمشي المدة يمشي قدام تاني تانا نادم آخر يعني مرد ده بتن ويمشي أجر مرة يعني تنا أين أنا قال مرد خلاص مش المصيبة بيك كتير في هليدا الشاب ما بليسا وصار نادم نيجي
1: نعتذر سمو إبراهيم بن سعيد، نرجع لإبراهيم بن سعيد نسمو ده الأمين العام هنا السلتتي حج لنا بمناسبة هنا اليوم العالمي للخدمة السمحة اللي بيحتفل بها كل ما يوم 7 أكتوبر. نسمو لإبراهيم بن سعيد.
3: في تشاد عندنا 500,000 شركات، وشركات ده كتير منهم ده ما غاي ناس بيودوا في سين بيس معناتها في كده أمان استماع. اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي، الناس ده كله تعبانين. اليوم في السوق تعرفوا الأكل غالي في السوق، والشغل هين كما في، والدواء ذات غالي. واليوم نادم خدامي عند بيت حق حلالة ما في، واليوم خدام يقدر يبيع دواء ما في. كتير من الخدامين ده ما عندهم كونترا، معناته ما عندهم كونتراك يوصف كي نادم يحاول يشوف الناس كي ما في. واليوم ده عندك الغني كله فقري، الغني كما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده. واليوم واحد يمكن غدا عشاء فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش، وعنده ما يفطر الا يعش. معناته انه دور الحكومه تقوم تكلم، الاكل غالي، سي حكومه سوت ميسيون كل البرزيون مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين. نحن غني كما في، نحن ما جيان كما في، خلي سوق الاسواق انا خلى الريز ده ب 200 ريال، يوقفوا مغازين في شيك كارتيه، كل واحد يشتري من دكانه. اليوم خدامين ده تعبان، اليوم ده يوم عالمي، في العالم كله اليوم ناس هاجي كلام على ترافاي ديسان، إن جاتين كلها ما ناس الآخر نأيده اليوم ده، ندوره كل واحد يلقى له بيت، قدمين يعني بدوران إن خدام لهم، حسب بطل قاعد يجيب لنا كود ترافاي جديد، الكود ترافاي جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في شاد، يقعد برا ويخدموا معنا.
1: الله سمت الأمين العام هنا الله سألتت إبراهيم بن سعيد. مرض أسمى دين قاعد بينتشر في الأيامات الأخيرة في مدينة إنجمينة وفي بعض من الولايات تشاد، فكثير من الحالات كان سجلوها في مختلف المستشفيات في العاصمة إنجمينة. بدا فريق وايت هنا الرويتشات كان قام وسوى جولة لهم في بعض من المستشفيات هنا العاصمة إنجمينة، وشاف كثير من المرضانين وسأل المسؤولين عن الابتنات ورهم كيف الناس يسووا الوقاية من المرض، وإذا كان واحد مريض كيف يسوي. خلينا نسمعه للمسؤول عن القسم عن الطوارئ أي الإرجانس عن الابتان عن الصداقة تشات وشين دكتور نجيب سيرج في ميكروفون عن الزميل زكريا. يا زكريا
2: المال لو نادو دينغ أم بعوضة بديج تانا نادم المدة تانا نادم عند مرض أول خلاص ده نادم ده يمشي المدة يمشي قدام تاني تانا نادم آخر يعني مرض ده بتن ويمشي أجل مري يعني ناس أين أنا قال مرض ده كذا مش المصيبة بيك كتير في هلي ده إيشابو ما بليسا وصار ونادم نيجي ده بوجراس جيل ده يبقى هامي وجيل ده كله يبقى تساني بوجا so text أول ما نرفض أكيد ده ونا زمش بالي وكارما ما كاي مشوار كيش كم كاير so يعني دين ده so text أنا دين ده إن ده نين دين ده وكلام شنو ما يشيله دبلوم ما بيفهم ده وايد ما يشيله ونادو ما ند ندو شغل جريز ده ما يدري عن شيء بيجي كم كاتي نحن يشاف ألمي كاتير ولا يسولو ألمي يعني يقولوا ألمي وبارا parado basi yatu kala mbe rara da dili shawal akal ki graph ke ma fi shi dukan dan da da ma sha Allah na rado da jilla ya amshi do yi faza kun kike bilen kul gai da basi nuru na su shabdul kal almal gai kaman almal fi lu ba buta do kuman dolla kali subu dawa do foga bi filen da num fi singi ajil ya rek ya lu bas kala gal idin te.
1: أخبرنا هنت القليم مشروع سويد بليس كان نظم ورشة هنت تدريب تخص تقوية هنت الإدارة والشفافية المالية. المناسبة بقت لهم الله صباح في مسكوري أصيمة هنا ولاية حجر. لم يستفصل الخبر من هناك نسموه مع علي محمد الدودو.
4: في إطار تعزيز الإدارة المالية والشفافية المشروع لتمكين المرأة والآيد الديموغرافي في ساحل سويد بليس، كان نظم الورشة التدريبية دي لصالح المراقبين الماليين للمنظمات القاعدة تنفذ المشاريع على سويد بليس في 17 ولاية، والهدف كمان عشان يقووا المشاركين في إعداد التقارير المالية والسنوية وضمان البيانات المالية. بعد الكلمة الترهيبية للأمدة هنا بلدية مسكوري كر محمد كوسو الممثل هنا المنسق الوطني لمشروع سويد بليس جاد محمد صالح أتيم كان تكلم بأهمية هنا الورشة، وقال الورشة دي تساعد المشاركين عشان يلعبوا دورهم الأساسي في إعداد التقارير المالية. ترأس أعمال الورشة الأمين العام لمحافظة الدقنة على رماجي جوكومبي فيلزوف ممثلا للمندوب العام للحكومة بولاية جرلميس، وضع بأن الحكومة أنطت أهمية كبيرة لمشروع هنا تمكين المرأة والآيد الديموغرافي في الساحل سويد بليس في الأمل القائد بجومبيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للأوين. ونذكر بأن الورشة دي تستمر لمدة 7 أيام ويشارك في فيها 51 مشارك ومشاركة جايين من 17 ولاية عن البلد. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
5: شكرا علي محمد الدودو من مسكوري. نمشي هناك في أبيشي عاصمة هنا ولاية ودي. هناك سلطان دار ودي شريف عبد الهادي مهدي من ناحية أخرى رئيس اللجنة عن التعايش السلمي في المجلس الأعلى عن الشيوخ التقليديين عن شات الحج سي سي تي كان سوى نقطة صحفية في القصير وفي النقطة الصحفية دي كمان حجة بما يخص الرجوع عن الرحال عشان يرجعوا ماشي للجنوب هنا البلد وشنو الإجراءات الممكن يشلوها. تفاصيل خبرنا سموها من أبشي مع محمد علي محمد أمين.
6: النقطة الصافية دي متعلقة برجوع هنا أصحاب المواشي أي الرحل من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في إقليم وداي. النقطة الصافية دي جات في وقت هنا غرس هنا المحبة والأخوة بين الرحل وأصحاب المواشي والمزارعين في كلمة سلطان دار وداي شريف عبد الهادي مهدي تركز في أهمية هنا حفظ السلام والعيشة السوية بين مختلف المجموعات. سلطان دار وداي طلب من المواطنين أن يتمسكوا في لغة الحوار واحترام هنا اللوائح الداخلية، أن يحترموا المراحل والمخارف والمرأة والأماكن هنت الزراعة والأماكن هنت المياه للشرب. السلطان شريف عبد الهادي مهدي كذلك كلم في تحمل المسؤولية هنا كل المسؤولين التقليديين والإداريين ورجال الدين والمجتمع كلهم يسعوا لحفظ السلام.
7: بالنسبة للرحل، الرحل طبعا في عندنا هنا ممرات، عندنا ممرات العمال بمشي بو، عندنا مشرب وعندنا مخرب وعندنا منزل وعندنا مرتع، ده كله بتاع العمال. وأنا نتمنى من كل الملوك على رأس الطوناد ترابنا يكونوا حذرين، الملوك يعني يشوف المراحيل والمنازل والمرات والمخارف والمشارف، الناس ما يسكنوا فوقها. وحتى المال لو جاء نتمنى من الملوك اي ملك يعني يرافق هذا المال ويشوف الممر ده بسلام، الناس اللي يمشي لكم طريق عامل ما فوق اي قلل ما يسدوه عندهم ممنوع رسمي. مندوب العام للحكومة في ولاية وداي الجنرال اسماعيل نعمت الجروبة كان شال قرار اي ملك يشيل مسؤوليته في كانتو حقه ويشيل مسؤوليته في المراحيل وفي المنازل وفي المرات وفي المشارف وفي المخارف. هنا الملوك اي ملك بيشيل علينا، كان الملك لو في اي مشكله واجهته بيكلمنا عن هنا مع البريفير واعضاء بتاع الحكومه، ننزل في الميدان نشوف الشير قايد ده ليه الزول اللي زرع في المهل ولا بنى ده، نحن ننزل في الميدان. اذا حذرنا تماما الناس ده يعني شايلين الملوك شايفين عملهم كويس، والشيوخ نتمنى من الشيوخ ذاته يكونوا مع ناس من روح الجايين يجيوهم معهم ويشوفوا المره في اي خلل بيجوا يبلغوا البريفير، والبريفير طبعا بعد ذلك بيجمع الناس اللي الشير بقى خلل منه.
6: وأخيرا نذكر السلطان قال الحوار عن المجتمع ده هو بس التنمية هنت البلد. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
5: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:28 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد فتح لهم الله الصباح في رادوسون بلو الأعمال هنا ورشة انت التدريب اللي بتخص البيانات الرقمية الفعالة والاستراتيجية لسنة 2030. اللجنة المحلية هنت الدراسة التنفيذ التقييم والمساعدة هنا المشاريع بالتعاون مع المفتشة العليا هنت الأمم المتحدة للرفيج الحسير نظمت دورة هنت تدريب تخص القانون هنا اللجوء في جمهورية تشاد والمرسوم هنا التطبيق حقه والكيفيات القضائية للأمال هنا الأدلة في تشاد أي اللاجوستيس. وسموت وأخبار آخر دي النشرة اللي كتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية. أنا كراكنا في دير. شكرا متابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زميلنا سمعت راديو تشات بعد ما سمينا نشرة الأخبار قدمها زميل مطر حسن بن علي. نرجع للاستديو عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. عائلة جبرين أبو أمينة في مبقنة بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل والناس الإرفية سعادهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصرقة عن المرحوم أخوهم محمد تأني وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة جبرين أبو أمينة في مبقنة بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل والهلال والمجاورات اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصرقة عن المرحوم أخوهم محمد تأني وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخ أنا فتوى المسجد قبل قرينا بلا محمد تعضي بلا محمد أحمد خالة بركة أحمد هارون محمد الإمام هارون الضي الإمام إدريسة آدم الضي الإمام أبو بكر الضي الحاج هارون أبو إيوة بلا هارون آدم بلا مجد كولو بلا مختار الجيمي بلا مجد بشارة بلا ملاج أبو بكر بلا مجد الشيخ آدم السوبر في خديجة روزي اللوان محمد أحمد آدم الجد الكوميسير محمد الجد بلا عبد الرحمن المردو بلا محمد سعيد بلا محمد حسيني بلا محمد تجيمي بلا محمد أبكر بلا ما دنقس دناء بلا ما كواسن الوبيط الإمام جبرين آدم في مشاقة بلا ما الشيخ خالة بلا ما النبي جيمي بلا ما أبكر عبد الرحمن بلا ما عمر محمد بلا ما محمد بيو الاثنين في الجرماء علاج حسيني في كلمة بلا محمد هارونة بلا ما جبرين الشيخ بلا محمد الضيف بلا ما هارونة عجيت بلا ما نور إبراهيم بلا ما إيلي عمر بلا محمد كلتا بلا ما الحاج عثمان مؤمن القوني عبد الله في اللسدة والشيخ أحمد حسين عيسى العلوي وبلغوا لي كل العلماء الأئمة المساجد والقونة كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل المختلف الحلال بكون هم بفتهوا

0: بنظموا حملة صحية مع الأتراك، وده بخص كمان المرطن الأيون، عملية هنا كتراك وكشف مجان بلا قرص. المناسبة تبقى في أوبيتال هنا كارتيه جوزوتور من يوم 16 لحد يوم 21 من شهر أكتوبر الفوقنا. من ناحية تانية بطلبوا من كل الناس المرضانين خلي بمشوا بكشفوا، بمشوا بسوا لهم الكشف من يوم الجمعة أم بكرة في قسم عن العيون في لبتان هنا جوزوتور، عشان ده البرنامج الوطني. بطلب من الناس المرضانين عندهم مشاكل في العيون خلي بنتهزوا الفرصة الكويسة وبمشوا بكشفوهم وبسوا لهم العملية بلا قرص. دي فرصة وما تفوتكم. أي زول عنده مشكلة في العين من يوم الجمعة بكرة تمشوا سووا الكشف، والعمليات تبدأ من يوم 16 لحد يوم 21. الله يجيب العافية، ولكل المرضانين اللي عندهم مشكلة في العيون الله يشافيهم. بلاخنا 40 ألقوني ألي السيار، اللوان حسين إدريس، خرس حسن، أحمد حسن أحمد، بلام عبد الله أمر، فكي أسمان أمر، السيار ألي السيار. بشكر كل الأهل هننجمينا والحلال المجاورات الرفقان وناس الإرفة والجيران، هل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت والسرقة. هن المرحوم ولتهم وأخوهم أمر إما المات يوم 4 يعني قبل 3 يوم. ومن ناحية تانية بكون السرقة هي للأربعين يوم من المرحوم مسوى عن بكرة يوم الجمعة في كارتيه ديجيل الدنجيسو. نكرر ألقوني ألي السيار، اللوان حسين إدريس، خرس حسن، أحمد حسن أحمد، بلام عبد الله أمر، فكي أسمان أمر، السيار ألي السيار. بشكروا كل الأهل عن نجمينا والحلال مجاورات الرفقان والجيران وناس الإرفة، ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرقة. عن المرحوم ولدهم وأخوهم أمر إما المات قبل 3 يوم يعني يوم 4 شهر، لا المات يوم 4 شهر تيزا الفات شهر سبتمبر عفوا، والصرقة هي للأربعين يوم كمان تبقى أم بكرة يوم الجمعة يوم تيزا شهر 10 في كارتيه ديجيل الدنجيسو. الديركسيون جنرال عن السم بي اس لوم الحزن ببلغوا بوفاة المدام فلمتا محمد نور، ماتت يوم 5 أكتوبر 2026 في نجمينا بعد مرض قصير. المرحومة فاطمة محمد نور ولدوا يوم 24 نوفمبر 1990 في نجمينا، شالوها في السم بي اس يوم 3 جوان 2013. قادي آجان أنا سيزي في قسم عن الإيماتريكولاسيون والجيسيون عن الكونت لحد آخر يوم في حياته. المرحومة فلمتة محمد نور مرة مسؤولة وتهب أملها. الوفاة عن المرحومة فلمتة خلى بكان كبير فجة كبيرة للسم بي اس، عشان ده الديركسيون جنرال هنا السم بي اس وكل الأمال بقدموا كلالتهم الحارة لأسرة المرحومة لأهلها وجيرانها وأخوانها والكوليك حقها هنا الترافاي، وبقولوا المرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. انجمينا يوم 5 أكتوبر 2026 الديركتور عن السم بي اس والمسؤول عن السليل عن الكوميونيكاسيون ار بي كيلو إبراهيم. الساعة 7:38 39 دقيقة نمشي لمكنة الفن.
1: والدلوان الأبات يا رجالة مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمعة رجالة على أجمليهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمعة رجالة العمعة رجالة على يولمي يا في دول رجالة البلا ما بمغرية دول رجالة عجبا يا رجالة

0: إننا فاكر لك ملجا فيتيني الزغرابة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي
1: باكر ترسل لي ولو
0: الزرع لذناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك صبنا الخلب كالضبيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهليك يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمان التجاني دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا
1: رجالا
0: ولا ولا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن واد معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال لا طلمان جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للحمجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنة كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنة ضربات رأب اللي نزل
1: رأى
0: الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رأب اللي نزل رأى شيخ اللي قرقى والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رأب اللي نزل رأى القريم ينسن ولدتهم ضربات رأب اللي نزل رأى البلا مدنا رأى والجندة دل خليل

0: زلني زلدا
1: عجبا
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضربت تراب اللي نزلدا الرجال البياطن مهجوت ملا بنسى ضربت تراب اللي نزلدا
1: البتنف ذناتن بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل انجا ضربت تراب اللي نزلدا ضربت تراب اللي نزلدا أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزلدا الرجال بياطن مهجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب اللي نزل الرجال بيع ظلمة سلطان درمة والموسى ضربت راب اللي نزل الرجال بيع ظلمة جوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب اللي نزل الاج مليم والمعلم خالية.
2: مستمعينا وسمعت راديو تشات في كل مكان, نوقف سيد الكوك وعندنا وصية. الوصية تخص الأبهات وسيادة الكلاندو عشان المدارس بدت. مواضيع اثنين, المسؤولية الأولانية شنو المسؤولية عن الأبهات وشنو المسؤولية عن سيادة الكلاندو, وأخيرا كمان شنو الحل أن نقول المشكلة. معروف يا جماعة الأبو أنت مسؤول من إيالك 70%, أنت بس الأبو الروحي القاعد تربي التنطي أدب تعلم الاحترام تعلم الحياة كل الشيء السمح تعلم ليه, وكل الشيء هوان توصيه خليه. الأبو الثاني اللي هو المتر المدرس أو المعلم, ده الأبو الثاني دور حقا 30%. طيب انت الابو الدورك 70% ده, انت بس تمشي تسوي الانسكريبشن تسجل ولادك تبي لي التوني تبي لي الكايه نعال كل الحاجات الضرورية عن القراية ده انت الابو بس قاعد تجيبها. والولد عشان ببقى ناجح وعشان بكون عنده أدب وبحترم الناس الأستاذ وأخوان ورفقان الألف الأقاب أو الطلاب, لابد أنت في البيت تقوم بدورك. البيت كله عنده فوق حكومة اتنين, حكومة اللي هو أنت الأبو والحكومة البريمير مينيستر الأم. أنت كم مرق من فجر تجي مغرب يعني من 6 إلى 6 12 ساعة, اليادة لو فاتح كل بجوة الساعة 12 ساعة واحد قاعدين مع أمهم تقريبا 6 ساعات. فنطلب من الأم اللي هي بريمير مينيستر هنا البيت قال تراقب الإيال يفكوا كايه ويقروا بدل ما بقودوا بلابوا لي في تليفونات أو بيشوفوا التلفزيون أو بمشوا بلابوا في الشارع. تونك الدور أنا الأم ده مهم جدا جدا جدا. انت اخويا الراجل دورك ما بس خلاص الا جيب اكل جيبه وشغل ناقص جيبه, نو انت كمان تراقب. جيت من الخدمة هاي تعال كتبت شنو اليوم تشيفك اياهكم, كان قاعد شهر دات امشي شيف الديركتير انا الاكل البروفيسور والمتر امشي شيفهم ولادي ده كيف مستوى حقك كيف. تا انت دور انا الابو والأم في البيت تراقب. الإيال دول هم بس والبنات ده المسائل هنا أم باكر مسائل هنا شات عنينا ما ماشين, لكن قاعدين نكونوا جيل نكونوا مسائل هنا بلدنا لابد نراقبوهم ونعلموهم ونأدبوهم. ما نخل التلفزيون ما بأدب صغير, التلفزيون ما بعلم صغير. انت بس المسؤول والبريمير مينيستر الأم اللي هي زوجتك أم إيالك هي كمان مسؤولة. قوموا بدوركم أربطوا صلوبكم وودوا لوين الإيال دول في الكل إيال عندهم أدب وعندهم احترام وبعرفوا الحياة. بحرموا الماتر رفقانهم المعاهم كيف باكلوا كيف بشربوا كيف بكتبوا, لا أنت تعلموا من البيت. لما بمشوا في الكل أبوهم الثاني اللي هو المدرس المعلم أو البروفيسور عنده 30%, داك بعلمك كيف بكتب الحروف وكيف بحل الواجب, ده دور انا المتر. فيا الابهات يا اخواني الكبار مني والصغار مني والقدري, راقوا بيالكم وفكروا فوقهم لأن دول هم من دول والله يفات القروش. راقبوهم وعلموهم وعدبوهم عشان ببقوا عن باكر مسائل كبار في الدولة، عن باكر ببقوا ناس بمسكوا أسرة زي ما أنتوا ربيتوهم. لكن والله العظيم لو خليناهم للتلفزيون وخليناهم للتلفون تيك توك وواتساب وفيسبوك، نجيب لي ايباد خليها لك، جيب لي جي خليها لك في البيت، شغلكم انا زمان زمان فات. بعدين تقول لي ايدي سلت ايني او الفاس وقعت في الراس، ده واحد. الموضوع الاكبر من ده سيادة الكلندو، ما لا ربطنا سيادة الكلندو مع ابهات الايال، عشان الايال ديل الابهات الناس كل ربنا خلقهم درجات، الجنة كل يوم يوم القيامة درجات، النار كلها درجات، والناس في الدنيا الله خلقهم درجات، ناس كلها ما سوا. انت الظروفك شوية تعبان او متوسط، ما تقدر تودي ولادك الاكل، ما عندك وتير وتكفي شوفير تودي اكل، تفتش لك كلاندومين بثلاثة عارف اربع الف يالك ثلاثة تنين ورا وايد قدام. فأنا رسالتي للكلاندومين وليس كل الكلاندومين، دس لي الكوتير في أضانة وجاري بمشي أجلة بدليم عشان عند ناس آخر كله كونجيل آخر كله قاعد، ولا بشيف يمين ولا بشيف يسار، مارك من الشاري المفروض أنت كان لاف في شاري ده أدروات ده تشيف بإسرائياتو جاي. الإيال دول أمانة، الإيال دول رزق الله أعطانا لهم، الإيال دول مسائل كبار، أنا الدولة أم باكر مسائل، أنا أسرة إيال، أنا قبائل ترميهم لأربع ألف خمسة ألف، ده جاري الكتير في أدانا قاب اسمه ميزيك دقوا لي بوري ما سمي مرك كبو إيال ثلاثة وكلاندومين، راسه كسر إيدينا كسر رجلينا كسر، يا تو خسران أنت الأبو خسران. عشان ده يا أخوي فكر الكلاندومين التجيبه ده، كلاندومين إنسان معروف، إنسان مؤدب، إنسان عنده أخلاق وإنسان تعرفه هو ياتو. أنا هنا فجر كان جاي خيري ما قاعدين يشوفوا أكسيدان كثير في الشارع، والله كان شفنا الأكسيدان وجينا في الاستديو ما تقدر تتكلم ذاتها، تلقى ولد صغير مكسور وابو بنادو تليفونه مسدى، الام تليفونه مسدى، تكفي اربع الف خمسة الف وثلاثة ايال مكسرين في لبتان، ده اذا كان ما ماتوا الله طول عمرهم. كان في لبتان التخسرة اكتر من مليون مليونين، خمسين الف الى مئة الف لو شيء. اخوي الكلاندومين ربنا جاب لك موتور رجلين التنين، شغله إلا أفانس وفرين، انت سايق حديد وحديد ده مصنوع وعندك إيال إيال ناس، أو شايل لك زبون أو زبونة ورا كل إيال ناس. خلوا منكم السرعة، جير فيتاس ألير ده خلوا، كان وجد كله تاقى حار، كان كسرت كسرينك شين وشو ده رجلين التنين، بس كوب ساكت كان لما ساكل تاقى أجيري البلا نظام وجيري أنا نقاب بس ما ميزيك عشان نمشي أجلة نقبل نشيل إيالنا فلان، أنا سوديت إيالنا تجاني نقبل نشيل إيالنا عمر نقبل نشيل إيالنا محمد عشان نلاقي مقرسيل أجلة أجلة موتو ده أنا شلتها بمئة واربعين مئة وستين ده قرسين مرقى على حساب إيال الناس. يا أخوي بالراحة، الإيال دي الأمانة، الإيال دي النور، الإيال دول رزق، والإيال دول مسائل. أنا عم باكر فكر أخوي، جيت أمر في شهر الشيب بإسرائياتو جاي وأمشي بشيش، مثلا النصارى بقولك سيروكي بالانتما فاسيروما، الزول الممشي بشيش ده بوصل أجل، ما الزول الفيتاس بس بجري كي عشان يوصل أجل ده نهاية الندامة، نهاية الندامة. المثل العربي بيقول في الصبر شوي في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. وانت ما هو هيدك بس وقيت كسر كسر لنا إيال تنين ثلاثة. الأب نادوة تنخري وهو ابتقى بلا أقل شالوه والدول ابتان. الأب يبرجل جاري جاي هو كمان بيسوي أكسيدا. يا جماعة فكروا في الحديد. الحديد ده رجلين التنين. وعندك أمانات أنا ناس إيال أنا ناس أجرب بشيش توصل بالآفي والسلام. رزق الدال الله كتب لك ده كان جريت بشيش تلقى ما إلا كان هار قبل تلقى النوم. الشغل ده مرقوم راسكو يا بعض من الأخوان الكلاندومين. رزقك ده الله كتب لك ده زول باكل ما في الطير ذاته بقوم من وين وبمشي وين بلقى أكله بمشي باكل وبقبل بجي. فما بالك أنت الإنسان الله خلقك من لحم ودم. دنيا ده كله خلقه لك أنت الإنسان والآخرة تقول خلقوا لك أنت الإنسان. زول باكل رزق أنا نادم ما في أجر بالراحة يا أخواني. اليالات دول أمانة أمانة عن طوكلها. فكروا فوقهم ما تجيبوا لنا مصائب. دول قاعدين في لبتان دا مات انت كربوك دا سوق دانجاي كان مات ودوك ما معروف كورترو عشان ده فكر تجيب خسارات عشان شيف دراز يقول لك نو ده كلاندو لانينا في قانون انا شيف دراز ونان قبل سي كلاندو تاكسي وكاردا كان سوى اكسيدان ده اهل ما بقوفوا معايا الا جيبك حلالك تجربة يالا ناس كلام 4000 5000 بتاعت قبل تشيل ناس 50000 ما يهلك 5 مليون ما يهلك اخوي فكر بشيش انت ده ابو ولا شاب انت ذات الجنوم انينا محتاجين لك اجرب بشيش يا اخواني الكلاندومين عشان عندكم يالا ناس. الكلام ده طويل موضوع ده كبير والوقت كله قرب نقصروه عشان يوم آخر نقدر نكمله. لكن الحل شنو؟ زي ما قلنا عنينا ظروفنا ما سوا الناس درجات يا أخي. بدل ما أنت عندك إياه 3-4 وبدوم لك بأربعة ألف خمسة ألف أنا إياه 2-3-4 بدوم لك أربعة خمسة ألف نشوف لنا تاكسيمان يشيلوا الريال في تاكسي وديهم وبعدين يجيبوا. اتفقوا يا جماعة ما تخسرونا ايال ساكت في شغل بوتي قاعدين نتابعوا للبوتي نمشي نقاوه في الكبير عشان 4000 واحد مليون ما يصير لك من خسارة. يوميا ماشي لبتان وجاي فطور وغدا وعشا بلد دواء إبرة ناقص كاتاتير ما في ودوفي رانيماسيون وجقلب سواني فكر يا أخوي أم الإيال. الإيال دي الأمانة أمانة في رقبتك كلام دومان. الإيال دي أمانة في رقبتك يا أخوي. فكروا فوقهم دول الله أنطانا لهم ده ما ساكت. دول ببقى أبهاتنا أم باكر دول ببقى أمهاتنا أم باكر دول ببقى مسائل الدولة أنا أم باكر دول ببقى شيوخ ودكاترة وكوميسيرات وجنرالات وأي شيء هم من دول الإيال أسندوكات الدومي كله. فكروا فوقهم ما تجروا بسرعة أخواني الله لكم. موتو شغل رجلين التنين ما خلا لقيت موتو جديد نجري على كيفه ونكرو فرين وفرين كما لقيته جريت هار ولمبيد ما وطير تسي كيف الله الله الكتير الفئة ضنكو تسلو. وفكروا في إيال الناس وربنا يحفظنا ويحفظ إيالنا. وإن شاء الله الموضوع ده كبير جاب لنا واحد من المسلمين وما قدرنا كملنا عشان الوقت ضيق. يوم آخر إن شاء الله نكمله ونلقى زبدة ونلقى حل. والبوليس كمان خليه يقوموا لنا بفجر في بعض الشوارع عشان في زحمة كتير. هسه كل البوليس ما قصروا لكن ندور منكم تزيدوا الجهود من أجل الآفي. أنا إيال تشات وبنات تشات وإيال أنا تشات بلد توماي. الساعة 7:57 دقيقة نمشي لمكنة الفن. الكلام طويل لكن ما كمل.

الوقت تم سادة قدو الإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتو نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا سيد تبنان بقول لكم يسين جامينا قد يوتي فيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة جيم تاروجي في مكانة الفن أسر الألات والموجات دوب صديق ركنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بأفي

لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت شك وأحزاني.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت صباح اليوم وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة، نظمت بفندق راديسون بلو ورشة عمل لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في تشاد بالتعاون مع الإفريقي والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي. كان ذلك بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكشو محمد نعمات حامد عبد الله.
0: لجعل البيانات ثروة وطنية في خدمة الدولة وتنميتها، والانتقال من إدارة مجزأة للبيانات إلى نظام وطني منظم آمن قابل للتشغيل، جاءت ورشة العمل هذه للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات في تشاد، حيث كان الهدف منها مناقشة وتقييم الوثيقة الاستراتيجية ومدى قابليتها للتنفيذ واستجابتها لأولويات البلاد قبل الاعتماد النهائي. كما ترتكز الاستراتيجية على 7 محاور أساسية تتمثل في الحوكمة المؤسسية، الإطار القانوني، جودة البيانات، البنية التحتية، حماية البيانات الشخصية، الكفاءات واقتصاد البيانات والابتكار. شهدت الورشة عدة خطابات أكدت جميعها على أهمية هذه الخطوة في مسار التحول الرقمي في تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة هليك شوا محمد أكد في خطابه لدى الافتتاح أن هذه الورشة هي ترجمة لإرادة فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي، وقال أن التحدي الحقيقي ليس في كتابة الوثيقة بل في تنفيذها، ودعا كل المشاركين إلى تقييمها بشفافية، هل هي واقعية وهل تستجيب لأولويات البلاد هذا. ومن المنتظر أن تختتم الورشة اليوم بالمصادقة النهائية على الوثيقة وخارطة طريقها التنفيذية الممتدة حتى عام 2030.
1: أشرف منسق برنامج اللجنة المحلية لدراسة والتنفيذ وتقييم ومواكبة المشاريع في تشاد أديات توري صباح اليوم بدار الصحافة التشادية على إطلاق دورة تدريبية حول قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي والإجراءات القضائية، وذلك بحضور ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب تشاد عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: دعما لقدرات مساعدي العدالة في مجال قانون اللجوء والإجراءات القضائية، نظمت اللجنة المحلية لدراسة وتنفيذ وتقييم ومواكبة المشاريع في تشاد بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دورة تدريبية تناولت قانون اللجوء في جمهورية تشاد ومرسومه التطبيقي، إلى جانب سبل تقديم المساعدات القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة. وفي كلمة الافتتاحية قال منسق برنامج اللجنة المحلية إيديا توري أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق التزام تشاد بضمان سلامة اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم دون تمييز، إضافة إلى حمايتهم من مختلف أشكال العنف والاعتقال التعسفي والمعاملات اللا إنسانية. للإشارة تستهدف الدورة اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون، إضافة إلى المقيمين بالعاصمة إنجمينا والمناطق الجنوبية من البلاد.
1: يصادف 7 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للعمل اللائق. بهذه المناسبة قدم الأمين العام للكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين إبراهيم بن سعيد حديثا صحفيا دعا من خلال الحكومة إلى تحسين المعيشة ومراقبة غلاء المعيشة في الأسواق إلى جانب الاعتناء بالعمال.
3: في تشاد عندنا 500,000 شركات، وشركات ده كثير منهم ده ما قايد الناس بيودون في سين بيس معناته في كيس دعمال اجتماع. اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي، الناس ده كله تعبانين. اليوم في السوق تعرفوا الأكل غالي في السوق والشغل هين كما في والدواء ذات غالي، واليوم نادم خدامي عند البيت حق هلالة ما في، واليوم خدام يدريبية دواء ما في. كثير من الخدامين ده ما عندهم كونترا، معناته ما عندهم كونترا يوصف كي نادم يحاول يشيف الناس ده كما في. واليوم ده انت كان غاني كله فقري، الغاني كان ما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده. واليوم واحد يمكن غدا عشا فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش وعنده ما يفطر إلا يعش، معناته انه دور حكومة تقوم تكلم الأكل غالي. سي حكومة سوت ميسيون كل البرجيون مشت لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين نحن غاني كما في، نحن ما جيان كما في. خلي سوى بالأسواق أنا خلي الريز ده بميتين ريال يقفوكو مغازين في شاك كارتيه كل واحد يشتري من دكانه علم خدامين ده تعبان علم ده يوم عالمي في العالم كل علم هذا هاد الكلام أنا تعبان ده سنة جاتين كلها ما ناس الآخر نعيد اليوم ده ندوره كل واحد يلقى له بيت قديمين يعني بدوران إنه خدام لهم حسب بطل قاعد يجيب لنا كود تعبان جديد الكود تعبان جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في شاد يقعد برا ويخدموا معنا.
1: وفي إطار دعم القطاع التعليمي وتعزيز فرض التلاميذ في مواصلة دراستهم أفون فرص خاصة أبناء الأسر محدودي الدخل، بادر المجلس الولائي لولاية سلامات إلى توفير مجموعة من المستلزمات المدرسية شملت الحقائب والكراريس إلى جانب والدفاتر أصلاً عفواً والدفاتر إلى جانب عدد من الأدوات التعليمية الأخرى. بشارة محمد صالح.
4: تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مساندة القطاع التعليمي وتوفير بيئة دراسية أفضل للتلاميذ لا سيما الفئات الأكثر احتياجا. وبهذه المناسبة أعرب ممثل مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبد الله يوسف هارون عن شكره لرئيس المجلس الولائي على هذه المبادرة واصفا إياها بالخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في دعم العملية التعليمية، وأكد في الوقت ذاته أن هذه المعدات المدرسية ستصل إلى مستحقيها بكل شفافية ومصداقية. من جانبه أشاد رئيس جمعية آباء التلاميذ بمحافظة بحر آزم دهب عبد الرحمن بهذه البادرة، مشيرا إلى أنها ستسهم بصورة كبيرة في مساعدة التلاميذ على مواصلة عامهم الدراسي في ظروف أفضل. بدوره أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق أن المجلس سيواصل دعمه للقطاع القطاع التعليمي والعمل على تطويره والارتقاء بمستواه في مختلف أنحاء الولاية، وأوضح أن هذه المعدات المدرسية سيتم توزيعها على المحافظات الثلاثة بالولاية بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل. وفي ختام المناسبة سلم رئيس المجلس الولائي المعدات المدرسية رسميا إلى مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالولاية تمهيدا لتوزيعها على التلاميذ المستفيدين. أم تيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.

0: بلدية ماسوكوريكو محمد كوسو الذي رحب فيها بالمشاركين. ممثل منسق الوطني لمشروع سويت بليس محمد صالح أتيم أشاد بأهمية هذه الدورة، مؤكدا أن المشاركين الذين يتلقون التدريب سيؤدون دورا محوريا في إعداد التقارير المالية لمختلف المنظمات المنفذة لمشاريع سويت في الولايات 17. من جانبه أوضح الأمين العام لمحافظة الدقن أرماجي جوكومبي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل لما له من دور في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وأكد أن إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية وضمان استمرار الدعم والتمويل. ويذكر أن الورشة التدريبية تستمر لمدة 7 أيام ويشارك فيها 51 مشاركا يمثلون 17 ولاية. من مدينة ماسوكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أخذ مرض حمى الضنك ينتشر بشكل مخيف وسط المواطنين. هذا الأمر بات يقلق المواطنين والحكومة، وحول هذا الموضوع عند زميل زكريا هذا التقرير.
2: اختلط الحابل بالنابل على المرضى وعلى مداويهم أيضا، وأصبح من الصعوبة بمكان أن نفرق بين الملاريا والدنك. العشرات من المرضى بل المئات بصالة الطوارئ بين المستشفى المركزي ومستشفى الصداقة التشادية الصينية يئنون يتألمون يمسكون برؤوسهم من شدة الوجع، وهو أحد الأعراض بجانب ألم المفاصل والقيء وأعراض أخرى سببتها لهم بعوضة لا تقوى أمام نفخة أو ضربة كف. مسؤول قسم الطوارئ بمستشفى الصداقة التشادية الصينية نجيبي سيرجا أكد لنا عن تسجيل أعداد كبيرة من المرضى، لكنهم حتى الآن محتارون في هذا المرض. ويوصي الأطباء بأخذ الحيطة والحذر والوقاية من مرض الدنك بالنوم داخل الناموسيات وشرب الماء الصالح في حالة العدوى والذهاب إلى أقرب مركز صحي في حال الشعور بأعراض مماثلة. هذا وقد أصدر وزير الصحة العامة بيانا في 3 أكتوبر الجاري أكد فيه عن اكتشاف حالات جديدة للدنك بكل من ولاية والداي ووادي فيرا وسيلة. إذن فعلى المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة، كما أنه آن للوزارة بفعل شيء حيال هذا المرض، لأن التصريحات والبيانات وحدها لا تكفي.
1: ختام النشرة هذه، تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أكثر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرب

الخريف قد راح خلال نهارا قشيت الخريف قد راح خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا